0: المياه صافية للغاية، أستطيع أن ألمح رمال القاع من هنا.
1: هكذا الماء عند ميناء عدن.
0: لماذا؟
2: هذان الجبلان من اليمين واليسار يحميان الميناء حماية طبيعية من الرياح والأمواج.
0: سبحان الله.
2: الجبل الأول اسمه شمسان، والآخر اسمه جبل المزلقب.
0: هل أستطيع أن أسبح هنا؟
2: بالطبع لا، نريد أن نصل سريعاً حتى نفرغ من عملنا، ثم بعد ذلك أطلعك على معالم المدينة.

0: يا له من بناء قديم!
1: إنه مسجد أبان، بناه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
0: إلى هذا الحد اليمن قديمة؟
1: لليمن تاريخ طويل قبل الإسلام وقبل المسيحية أيضاً، وفيها جرت أحداث قصص كثيرة، منها قصة الملكة بلقيس وقصة سد مأرب.
0: وما قصة سد مأرب؟
2: أنا أيضاً لا أعرفها.
3: لقد سمعتها من صاحب البحر قبل سنوات وتعلمت منها الكثير.
0: شوقتنا إلى تلك القصة.
1: حسناً، سأرويها لكم. حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام، وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. أسماه العلماء زمان الفترة، حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهموما.
4: سيد الملك عيدروس، العاصفة الرملية تشتد، أليس من الأصوب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟
5: لكم أحس بالكآبة يا عرنوس.
4: ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟
5: ألا ترى اللون الأصفر البغيض ينتشر حولنا في كل بقعة؟
4: إن السماء توشك أن تمطر.
5: وما الفائدة؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولا، ثم تضيع في الصحراء العطشة.
4: ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟
5: يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء.
4: لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة.
5: لا مانع، أعد المؤن للسفر غدا.
4: أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر.
5: ولكننا لم نصد شيئا بعد.
4: المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة.
5: ولماذا لم تعمل حسابك وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟
4: أحضرت يا مولاي، ولكننا نسافر الآن منذ 10 أيام.
5: هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها. أريد أن أمحو ذلك اللون الأصفر الكريه.
4: كما تحب يا مولاي.
5: أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة.

0: انظر معي يا مولاي.
1: لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة.
0: الأمر في غاية البساطة، سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام.
1: عظيم، المهم أن تنجز بناء السد بسرعة.
0: معذرة يا مولاي، هذا مستحيل.
1: ماذا؟ أطعت أوامري؟
0: بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام.
1: عشرات الأعوام؟
0: وربما المئات، لن نكون في الغالب من أهل الدنيا عندما ينتهي البناء.
2: وما الفائدة إذن؟
0: الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا، سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض.
1: موافق، ابدأ في العمل فوراً.

0: ومرت بالفعل مئات السنين، تغيرت فيها الدنيا، ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب، وجاء غيره لينعم بخيرات السد.
1: انظر إلى ثمرة عملنا، غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء، بينما نزداد نحن جوعا وفقرا.
2: لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه، وإلا دخلنا السجن.
1: الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره.
3: لماذا تمزق هذا الثوب الذي لم تستخدمه بعد؟
4: ما هذا؟ كيف تجرؤين على سؤال الملك؟ أنا وحدي هنا من يوجه الأسئلة.
3: يا زوجي العزيز، الناس يطلقون عليك في سمارهم اسم مزيقاء لكثرة ما تمزق من ملابس.
4: من هؤلاء الخونة؟ دليني عليهم في الحال.
3: ولماذا لا تخرس ألسنتهم وتتوقف عن هذه العادة الغريبة؟
4: عدت لتوجيه الأسئلة، سأمر بسجنك.
3: تسجن زوجتك الطيبة طريفة التي لا تريد إلا مصلحتك.
4: وأسجن أبي وأمي إذا عرضاني.
3: ومن يعد لك الطعام اللذيذ الذي تحبه؟
4: عندي عشرات الطهاه، وغدا أجمع المحصول في سبأ وأحضر مئات الطهاه من كل بلاد العالم.
3: ومن يعد لك ملابسك الجميلة؟
4: سأشتري الجواري وعبيدا يخدمونني.

0: جميلة، ألم ترتدي ملابسك بعد؟
1: سامحني يا أبي، لا أريد أن أذهب إلى هذا الحفل.
0: كيف يا ابنتي نتغيب عن حفل الملك؟ هذا لا يجوز، دعوة الملوك لا ترد، ثم إنه حفل الحصاد.
1: حسناً، سأذهب وأقدم فروض الولاء والطاعة، ولكن أرجوك لا تطلب مني أن أبتسم وأبادلهم الحديث.
0: يا لك من حمقاء، إن حضورك هذا الحفل فرصة تحلم بها كل فتاة في سبأ.
1: لا أفهم يا أبي، ماذا تقصد؟
0: أقصد الأمير مالك، أصغر أولاد الملك وأقربهم إلى قلبه الذي لم يتزوج بعد.
1: لازلت لا أفهم، ما دخلي أنا بالأمير مالك؟
0: كيف أشرح لها؟ حاولي أن تلفتي نظره إليك، ربما أسعدك الحظ وطلبك للزواج.
1: لا يا أبي، هؤلاء قوم ظالمون، هل يرضيك أن أتزوج ابن مزيقاء الأحمق؟
0: اخفضي صوتك واخرسي تماما، ستقضين على مستقبل أبوك بهلول الوزير.

0: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
1: مضحكة، مضحكة جدا. أقرع ويقص شعره.
2: هذه أجمل مزحة سمعتها في حياتي. بورك لسانك يا سيدي الأمير.
1: لقد ورث عني خفة الظل وروح الفكاهة، أليس كذلك؟
2: بالتأكيد يا مولاي، أقرع ويقص شعره.
0: لماذا لا تضحك يا كبير المهندسين؟
3: ها العلماء يا أمير، مشغولون دائما بأفكارهم ونظرياتهم،
0: أو ربما لم تعجبه الطرفة.
4: إنني فقط اعتدت على النوم مبكرا، هل أستأذن يا مولاي؟
1: تفضل، تفضل يا كبير المهندسين.
2: إنها قلة ذوق منه أن ينصرف من مجلس الملك قبل قيام مولاي.
3: لقد طلب الإذن لحاجته إلى النوم. حدثنا يا أمير مالك عن رحلتك الأخيرة.
0: كنت راكبا حصاني بين الجبال، وإذا بأربعة من قطاع الطريق يحيطون بي. أخرجت سيفي بسرعة ودرت به حاصدا رؤوس الأربعة. أربعة.
2: الأربعة. يا لها من مزحة.
1: على أي شيء تضحك؟ هل تهزأ بشجاعة الأمير مالك؟
2: حاشا لله يا مولاي، إنني كنت
1: تكلم وإلا قطعت رأسك.
2: الرحمة يا مولاي، كنت أضحك على الطرفة السابقة، أقرع ويقص شعرة.
1: إنها بالفعل رائعة وجديدة.
2: لقد نجا كبير المهندسين بالنوم المبكر.
5: كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟
6: في الحقيقة أشعر بملل قاتل.
5: لماذا لا تجرب السفر؟
6: أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة.
5: معك حق، كلما كان معي مؤن للسفر وجدت أنني لا أحتاج إليها، شيء يبعث على السأم.
4: ما دمتما تشعران بالملل والفراغ، عودا إلى العمل.
5: أي عمل يا سيد عارف؟
4: الزراعة، هل نسيتما؟
6: أنا أعمل الآن في صنع السلاح، عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة.
4: وأنت يا زهران؟
5: أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق، ثم إنني مشغول بصنع النبيذ، الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة.
4: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
0: ذهب الرجل الأقرع إلى الحلاق وطلب منه أن يقص شعره.
2: أضحك الله سنك يا سمو الأمير، يا لها من مزحة مبتكرة.
6: لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك.
0: أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد، عثمان تاجر سلاح.
1: عظيم، سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك.
6: هذا شرف عظيم يا مولاي.
0: أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة.
1: إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا.
5: خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي.
1: لماذا أنت شارد يا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟
4: يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة.
1: من حقك أن تفتخر به، أنت الذي أتممت بناء السد.
4: ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا.
1: لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد.
4: كان السد نعمة، لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح.
3: أفصح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك.
4: لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم، إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله.
0: هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟
4: ليتنا بقينا فقراء صابرين، هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين.
5: هذا كثير.
4: لقد نسينا كيف نشكر الله، لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر.
1: أنت تبالغ يا كبير المهندسين، اشرب كأسك ودعك من هواجسك.
3: ما رأيك يا مولاي أن نغير المكان ونجتمع في الحديقة الأخرى يمين القصر؟
1: هذا أفضل، مللت هذه الحديقة أنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم.
8: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
9: أذان المغرب، هيا إلى الصلاة.
10: ماذا جرى لأهل مغرب؟
11: هل عاقبهم الله على إسرافهم؟
9: هذا وقت الدعاء وليس وقت الحديث. نصلي أولا ثم نكمل قصتنا فيما بعد إن شاء الله.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي. وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول: يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي شيعي. قال الذهبي: هو لغوي أديب حافظ للآثار، بصير باللغة والأدب، من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر: ولد بالكوفة سنة 1600، ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأ علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل، وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام، زعيم الطائفة، المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة، رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه: يا سعيد الجدود يا ابن سعيد، أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد، ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى، والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي، والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائت في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة. ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف إنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة باذلا أموالا طائلة لبناء

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

كل ما ترويها يا محمد أجيال بعدك تقتدي بيها إلها مقصد التربية اللي ابدعت فيها ظلها منتيد شخص الحسن وحسين تلقيه حق تجسد.

شيعتك شعبك والريدت دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك ربك.

يكفي ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشك

نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قل واجب

0: انتي شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينة
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الإسراء والمعراج.
1: بعد كل ما لقيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهوان والأذى والجفاء في الطائف، ومن قبل حزنه لفراق عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى ما شاء الله من القرب والدنو والسير في السماوات ومشاهدة الآيات والاجتماع بالأنبياء، فكانت ضيافة كريمة من الله سبحانه وتعالى، وتسلية وجبرا للخاطر، وتعويضا عن كل ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الشدائد والمحن والتكذيب.
0: ففي هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصدود القوم عن الإيمان ومحاربة الدعوة الإسلامية بكل الوسائل والطرق، وبعد هذه الشدائد المتلاحقة، كان من رحمة الله بعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه الجريحة وفؤاده المحزون، فكان الإسراء والمعراج. فقد شاهد صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، ورأى العناية الإلهية به وبدعوته، مما زاد يقينه بنجاح دعوته وتبليغ رسالة ربه وانتصاره على أعدائه، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ملكوته العظيم، فامتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، وامتلأت نفسه بالرضا، وانشرح صدره صلى الله عليه وسلم.

0: ما هو الإسراء وما هو المعراج؟ الإسراء هو إذهاب الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس في جزء من الليل، ثم رجوعه بنفس الليلة. والمعراج هو إصعاده صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السبع، حيث فرضت الصلوات الخمس، ثم رجوعه إلى بيت المقدس في جزء من الليل. أما الطريقة التي تم بها الإسراء والمعراج فهذه معجزة من معجزاته صلوات الله عليه وسلم، عندما ركب البراق بصحبة جبريل عليه السلام من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، فنزل هناك وصلى إماما بالأنبياء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقصة الإسراء ثابتة في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. ويرى بعض العلماء أن المعراج وإن لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة، لكنه أشير إليه في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الإسراء والمعراج بالجسد والروح.

0: عزيزي المستمع الكريم، اتفق العلماء سلفا وخلفا أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا في اليقظة بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة المتواترة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره.
1: ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى فقال له: بما أمرك ربك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ب50 صلاة. قال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد استحييت من ربي، ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
0: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رحلته اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه وأخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، اشتد تكذيبهم له وأذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فوصفه وصفا دقيقا، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن قوافلهم التي رآها في ذهابه وإيابه، وأخبرهم عن وقت قدومها، فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يزدهم إلا نفورا.

0: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل.
1: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب أثناء المواسم ويدعوهم إلى الإسلام وإلى أن يمنعوه من الأعداء، ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين للناس ما بعثني الله به. فكان أبو لهب يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من قوله قام أبو لهب فقال: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم.

0: عزيزي المستمع، إن العمق الإيماني في قلوب المسلمين يشكل حالة من حالات التواصل مع المبادئ الإنسانية ومنهجاً سليماً للحياة المستقيمة القائمة على حب الله سبحانه وتعالى والإذعان والخضوع لأمره ونهيه.
1: لأن السماحة في القلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى تقترن بالنية الصادقة، ولهذا فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وحفظ عن العرب قولهم: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة.
1: والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق،
0: والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكون إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء.

0: اللهم كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان عن أحد؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان يا رب العباد؟
1: اللهم أخرجنا من ذل نفوسنا، وطهرنا من شكنا وشركنا قبل حلول رمسنا.
0: اللهم إياك نسأل، فلا تخيب رجاءنا، ومن فضلك نرغب فلا تحرمنا، وببابك نقف فلا تطردنا.
1: اللهم ما ألطفك بنا مع عظيم جهلنا، وما أرحمك بنا مع قبيح أفعالنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقدر خلقه تقديرا، وأعوذ بالله العلي مكانه ذي العرش لم أعلم سواه مجيرا. فاغفر لي اللهم ذنبي كله، أما أتيتك يوم ذاك فقيرا.

إلهي، لك الفضل والطول في إنعامك علي مع قلة شكري لك. يا فاعل كل إرادة، صل على محمد وآل محمد، وطوقني أمانا من حلول السخط لقلة الشكر، وأوجب لي زيادة من إتمام النعمة بسعة المغفرة، واجعل ما تقربت به إليك في دينك يا الله رحمة ومغفرة يا أرحم الراحمين يا الله.

0: الصوم سمو النفس، ترفع الإنسان إلى خالقه فتسمو به إلى السمو الأكمل، وتربط المؤمن بالمولى عز وجل فتعلو روحه وترتفع، ويمضي دائما إلى الحق ولا يقول سواه.
1: فشهر رمضان شهر النور والبركات، شهر العفو والغفران، شهر البر والإحسان، شهر الطاعة والرضوان.

0: قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
1: الأولى إن الله ينظر إليهم نظرة رحمة، ومن نظر إليه الله نظرة رحمة فإن الله لا يعذبه أبدا.
0: الثانية إن خلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك.
1: الثالثة إن الملائكة تستغفر للصائمين.
0: الرابعة إن الله تبارك وتعالى يقول للجنة: استعدي وتهيئي لعبادي، فإنهم أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى دار كرامتي.
1: وأما الخامسة فإذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا.
0: فقال رجل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ألم تر إلى العمال حين يفرغون من أعمالهم يبغون أجورهم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، أجمل التحيات نقدمها لكم، ونحن نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية، مستنشقين عطر الماضي ومحيطين ببعض ما اعتاد عليه أهل ذلك الزمان. حلاقو بغداد حتى وقت قريب. أعزائنا المستمعين، يذكر الكاتب الفولكلوري صادق الأزدي في إحدى مقالاته أن بغداد ومثلها مدن عراقية أخرى كانت حتى مرحلة الثلاثينيات من القرن الماضي صغيرة، وكانت كل محل من محلاتها مكتفية بذاتها من ناحية السوق الخاصة بها، والذي يكون مشتركا بينها وبين المحلات الأخرى المجاورة، وأنه كان لكل محلة حمام أو أكثر، وحمام للنساء أيضا، وأن لكل من هذه المحلات عطارها وبائع السجائر. طبعا السجائر تسمى أم الزبانة، التي كانت تعتبر موضة حديثة في تلك الأزمنة، وكان بائع الطبق هذا يعرف أي نوع من الطبق يفضله هذا المدخن أو ذاك من زبائنه. وكان لكل محل من محلات بغداد حلاقها، وقد يقع دكانه في محل أخرى، ومع أنه تم افتتاح صالونات حديثة في شارع الرشيد ابتداء من منطقة الميدان وحتى السنك، إلا أن تلك الصالونات كان لا يرتادها إلا بعض العسكريين من الرتب العالية أو المدنيين بعد قيام الحكم الوطني بعد عام 1921. كان من أشهرها صالون حلاقة ياس في منطقة الميدان، حيث كان بمقدور الناس أن يروا الوجوه السياسية المعروفة آنذاك وهي تدخل إلى تلك الصالونات وتجلس عقيدة شبه ندوات، ثم تغادرها بسياراتها الخاصة أو بعربات اللندن.

المصنوعة من الصفر والإبريق وصابونة وفوطة وفرشاة الحلاقة والمقعد الذي يجلس عليه الزبون. ويذكر الكاتب صادق الأزدي أيضا قائلا: كنا ونحن صغار في محلة القراغول نحلق رؤوسنا عند الحلاق جوكي، وكان دكانه غير بعيد عن بيوتنا، وكان يحلق لنا بالماكينة نمرة صفر، إذ لم يكن آنذاك من الجائز أن يطول شعر الصبيان. أما تسريحة التواليت فكان يحرص عليها بعض الشبان من ذوي المكانة الاجتماعية المتميزة، وقد شاعت يومها أغنية بهذا الشأن تقول كلماتها: واقف على الكنتور يقرأ جريدة، يمشط بالتواليت حسب لريدة. وهناك أغنية أخرى يقول مطلعها: عيني أبو تواليت للبصرة مشى.

أعزائي المستمعين، وجراء تخلفنا الاقتصادي والاجتماعي حتى نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، فإن قطرنا لم يعرف الأطباء إلا في نطاق ضيق في العشرينات وقبلها، وأن الناس أو المرضى منهم كانوا يقعون فريسة للجهلاء والدجالين والدجالات الذين يغرون الآخرين بما لديهم من المقدرة في المعالجة والشفاء من الأمراض. وكان الحلاق لا يتورع عن التصدي لمعالجة بعض الأمراض أو إجراء بعض العمليات الصغيرة كالحجامة أو الكي أو قلع الأسنان ووصفة بعض الأدوية الشعبية لأمراض طارئة أو مزمنة، هذا إضافة إلى تخصيص بعض الحلاقين وتخصصهم بختن الأطفال، إلا أن الحلاق الدوار لم يكن يفعل ذلك، لأن مهمته كانت في الأعم الأغلب تنحصر في حلق اللحي والرؤوس، وهو لا يوجد له مكان لمزاولة عمله فيه، بل كان يتجول في أنحاء المنطقة حاملا عدته البسيطة، حيث يتواجد زبائنه من البقالين والنجارين والحدادين، إلا أن بعضا منهم كانوا يحتلون أمكنة من الأرصفة بالقرب من المقاهي التي يرتادها زبائنهم المعتادون، والذين كانوا يهربون من شدة الزحام على صالونات الحلاقة. كان الإقبال على حلاقي المحلات يكون على أشد في الأيام الثلاثة التي تسبق حلول العيد، فالكبار والصغار يذهبون إلى الحلاق الذي يحلق للأكبر سنا أولا، ثم ينتقي من الصغير من يعرف من ذويهم والذين يدفعون أكثر، أو أنه ابن صديقة أو ابن أحد المتنفذين في البلد مثل مختار المحل أو الختيار، أو أنه ابن أحد شقاوات المنطقة أو ممن عرفوا بسلاطة اللسان. ومن المعروف آنذاك أعزائنا المستمعين أن الحلاق يفتح دكانه في اليوم الأول والثاني من العيد كي يحلق رؤوس من لم يستطع أن يحلق لهم في الأيام السابقة، وهو أي الحلاق يغلق دكانه في اليوم الأخير من العيد. من مواسم الحلاقين الجيدة أيضا أعزائي المستمعين الشهور التي تكثر فيها حفلات الزفاف وكذلك ختان الأطفال، إذ إن الأفراح تدر عليهما أرباحا أكثر من سواها. أما اليوم وبعد أن توسعت العاصمة العراقية بغداد والمدن العراقية الأخرى وصار لها ضواحيها الممتدة إلى كل جانب، فإن حلاقي المحلات لم يعودوا ينفردون بالساحة كما كانوا من قبل، وهم قد كفوا عن مزاولة مهنة الطب، وأن أكثر الرجال في يومنا هذا باتوا يحلقون لحاهم في بيوتهم إلا فيما ندر.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
4: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهار.

0: شعر بس سهر بس سهر
1: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام، انت يومك على المستقبل اف ام.

يا صباح الخير والعافية على عيونكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعونا. صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النشاط والتفاؤل اللي نتمنى يملي قلوبكم ويومكم. يا هلا بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم على هواكم.

0: صباح النشاط والهمة العالية، يسعد صباحكم يا أهلنا الطيبين، يا محلى الصباح وياكم ومن خلال أثير إذاعتنا الإذاعة الأولى في بابل. إن شاء الله يومكم مليان أخبار حلوة ورزق وخير وبركة. يلا حركوا نفسكم وصبوا استكان الشاي المهيل وخليكم ويانا. وعلى طار استكان الشاي نقول للمنا صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: معشوق الشاي.
1: أكيد الشاي وشاي المهيل مو هيك.
0: الله أنا أحب الشاي من وراك يا منار. صباح الورد عليكم أحبتي المستمعين، وإياكم في هذه الحلقة الجميلة. محدثتكم إسراء الخفاجي والمبدعة زميلتي المتألقة منار العامري، وأما خلف المكسر المتألق المبدع مصطفى القزويني. ويا ربي حلقة مليانة حب وطاقة إيجابية وتفاؤل. وروح لاستكانة الشاي
1: نروح.

0: واحنا علاجكم عندنا من خلال التفاعل الايجابي. ايش تقولين منار؟
1: شنو التواضع هذا من الصبح؟
0: جاكرني منار ابد ما تعوفني. يعني شوف انا والله ايضا اصير حبابه وما جاكر، بس انت حكيتي
1: انت هم حبابه كيوت.
0: اوكي بديت التواضع. يعني التواضع يعني هسه مو علاجهم يمنه. الله عليك، كم شخص عالجناه نفسيا من هاي ضغوط الحياة؟ يجي على الموجة 91.7 FM يسمعنا ونعطي طاقة إيجابية.
1: أنا أدري بيش دكتورة، بس أول ما أعرف أنه أنت دكتورة فعليا، يعني مو دكتورة باختصاص آخر.
0: لا مو هنا بالإذاعة صرت دكتورة من خلال المعالجة النفسية بالطاقة الإيجابية.
1: يعني تحولتي طبيب نفسي.
0: نقول صباح الخير ويا ربي يكون يوم حلو. أنت شو تشوفين اليوم؟
1: إن شاء الله يا ربي يوم مليان طاقة وتفاؤل وراحة بال وتحقيق أمنيات.
0: آمين.
1: يا رب.
0: فعلا راحة البال مهمة يا منار. تتوقعين راحة البال بأشياء مادية؟
1: لا أبدا أبدا. يعني مرات أنت كلمة تخلق لش راحة بال لمدة يوم كامل ولمدة أسبوع ممكن.
0: الله فعلا.
1: يعني مرات في التصرف معين يصادفك وانت بالطريق بالسيارة بالشارع، دعوة من امرأة كبيرة بالعمر، رجل كبير بالعمر، مرات في التصرف بسيط انت تسويه وواحد يقول لش بارك الله بيك على التربية. يعني اكو امور بسيطة جدا صادفنا، بس هي تخلق لنا راحة بال، تخلق لنا سعادة، تخلق يوم كامل من شلون نقدر نقول نسميها يعني طاقة إيجابية، وتخلي عندنا شلون دافع انه احنا يعني هذه الطاقة نفسها نبعثها للآخرين، نحولها للآخرين.
0: فعلا ممكن احنا نبث هاي الطاقة من خلال انه صير حلقة تدوير انه بيناتنا بطاقة الإيجابية. صح. واذا جت سلبية نقطعها ونكمل. يعني هي الحياة ما تكون خالية من المنغصات
1: طبعا،
0: لكن ممكن خالية. اذا ما ركزنا يا منار وما بقينا ندقق ببعض الامور حتى تمشي الحياة.
1: طبعا احنا مرات نقول يعني هي دائما النظرة للامور هي اللي تخلق اليوم.
0: يعني الزاوية فعلا النظرة. ايه؟ وشنو انت شلون تشوفها؟
1: ايه؟ احنا هواي صادفنا مثل ما قلتي منغصات، وهواي صادفنا تفاصيل ممكن مؤذية ومزعجة، لكن لو نغير نظرتنا إلها، لو نعتبرها مجرد خلي نسميها محطات، لا حتى المحطة هواي عليها، خلي نسميها
0: شيء
1: مجرد
0: عابر.
1: شيء عابر، خطوة عسرة كذا ايا كان التسمية، يعني شيء بسيط ونعبرها.
0: مرات اكو اشخاص او هسه يمكن دا يسمعونه اللي قاعد الصبح على سبيل المثال ورايح للشغل، اذا باوعت للشغل انه هو مجرد عمل وشاق وتعب والعيشه جابرتك راح اليوم ما يمر، بس من تعاد باوع الموضوع انه هو باب رزق وماكو احلى من انه نروح نشتغل وننتج بالحياه راح تخف وطأة
1: الشغل والدوام. اقطع كلامك على طاري العمل والدوام. مرات احنا شوفين اغلب الموظفين او حتى المواطنين يقول لك ها طلعنا والازدحامات اذتنا والمعرف إيش زين. أنت هي هاي طبيعة الحياة، مثل ما أنت طالع غيرك طالع، خو انظر لها أنه أنت
0: عندك فرصة عمل غيرك ما عنده.
1: صح.
0: ممكن أكو شخص نايم ويتحسر على الشغل.
1: يعني هذه التفاصيل البسيطة. أنت واقف بالازدحام، صح هو الازدحام مزعج وحارة وغير وكذا، بس أنت بنفس الوقت أنت
0: هذا أمان، ماكو حروب، ماكو
1: هذه عبارة عن معاناة لأجل تحصيل الرزق، ويقولون الأجر على قدر المشقة.
0: فعلا
1: فهي شلون تيجي طالما أنه أنت تتعبين بمصدر رزقك، طالما أنه تحسين أيوة. بقيمة المبلغ اللي تأخذين.
0: إذن يعني إحنا نقول لهم أنتوا اللي رايحين على باب الله واللي طالع بتاكسي أو رايح الشغل أو الوظيفة، نقول لكم اتفائلوا الحمد لله والشكر، أنتوا أحسن من اللي قاعد يتحسر يريد لشغل. فعلا. وأحسن بهواي من اللي بالمستشفى يعاني من مرض ما يقدر يقوم. إذن أنتوا في نعمة باعوا عليها، بس غيروا النظرة أو الزاوية اللي شفتوا بها الموضوع، حشوفون أن الحياة حلوة بعمل وراحة وجاية ورزق. إذن كل هي تحصيل حاصل أنه هي لتحسين المعيشة مثل ما قلت يا منار، وإحنا من خلال إذاعتنا نقول لكم توكلوا على رب العالمين وتمسكوا بالأمل والحياة، وكل يوم جديد هو فرصة جديدة لحياة أفضل.

0: نعم مستمعينا الأحبة، متواصلين وياكم. وقبل ما نبدي أولى فقراتنا الصباحية،
1: لا قبل ما تبدي كل شيء اليوم ما أعرف شكو صاير، ومصطفى طلع الشيرين، يمكن نسي أنه أنا أحب شيرين. طيبة أكيد السمعين
0: ذكرتي بعد ما طلعنا نهاية البرنامج.
1: طيبة لحقي يا طيبة علي يا شيرين عسل، مصطفى طلع شيرين. صحية مو مشاعر اللي دائما أنا ياش نطلبها. أي شوفي كتبت حتى هي انتبهت، أصلا المفروض الكرة الأرضية كلها تنتبه، مصطفى طلع شيرين الصبح.
0: إذن خلي نروح نقرأ التعليقات اللي وردت على صفحة الفيسبوك على إذاعة المستقبل والموقع اللي اسمه المستقبل FM بالإنجليزي طبعا، اللي يحب يتابعنا على فيسبوك. أول تعليق لمستمعنا غيث أحمد الخفاجي، صباح الخير والعافية.
1: شفتي
0: اليوم غيث هو نجم المستمعين، حتى ما تزعل علينا غيث. أيضا طيبة علي تقول صباح الورد، صباحك ورد وعافية يا طيبة. وبشار يقول صباح الخير وبداية أسبوع جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، نتمنى لكم أسبوع حافل بالنجاح والإنجاز وأيام جميلة تملأها السعادة والبركة، جعل الله هذا الأسبوع بداية خير وتحقيق أمنيات، ووفقكم لكل ما فيه الخير والتقدم. صباح النشاط والتفاؤل
1: طبعاً،
0: وأسبوع سعيد
1: حلو
0: للجميع.
1: أي أنه هاي التعليقات الإيجابية كلش حلوة. وأيضا حيدر الحسناوي يقول صباح الورد عليكم جميعا، ربي يحفظكم ويوفقكم، أحلى قنات وأحلى كادر برنامج على هواكم داع وتميز، والأحلى حطنا وردات حمر.
0: شكرا لك يا حيدر، صباحكم
1: وترجع
0: خير وعافية.
1: طيبة تقول صباح الورد ست إسراء، صباح السعادة والأفراح ست منار، وأجمل صباح على مخرجنا أستاذ مصطفى. أما أملي بالله واللي هي هيام مستمعتنا تقول صباح الحب والجمال على ست منار، صباح الورود على ست إسراء الورد. شكرا لكم على هاي الورود الحلوة. طبعا أنا أذكركم أنتم دائما ذكروا ورود، وأبد تجيبون طار الشمس، يعني أكو ناس بعناتهم جماعة الشمس. حسين شافي اللي هو أبو شمس مستمعنا الدام، صباح الخير والعافية عليكم يا كادر ذات المستقبل، على مستمعيكم يا ججمل ورود. بس ترى هاي وردة مو شمس،
0: هاي الوردة اللي بالنص هاي زهرة عباد الشمس.
1: اي يعني خف عبالك تكيفين واحد
0: حاطه شمس، لا هي هاي بالنص، يعني هي هاي زهرة عباد الشمس، هي انت تعتبر شمس
1: ابد، هي قوة اللي هي شمس، ماكو شمس من يريده، ترى بده الحار يعني، وعن ما حد يريد الشمس. طيبة دزت لنا هواي ورد احمر وتقول هاي كلها ست اسراف الدول قلب، وغيث ايضا شوف خفاجه شوف شلون يدزون ورد على عناق، ابقوا يا شمس ابقى احترقي بالشمس. صباح الخير والعافيه على ست اسراف الوردة بتعمي شمعة خفاجة، وعلى الست منار العزيزة، وعلى السيد المخرج صباحكم عسل، وأيضا دازلنا ورود في دول قلبك يا غيث. وبعد شي يقولون يا منار،
0: أملي بالله تقول اللي هي هيام تقول صباح السعادة والطاقة الإيجابية ورحة البال على الست منار والست إسراء الغالية، صباحك خير ورد وعافية. شكرا إليك يا هيام، تقول أنتو الطاقة الإيجابية، أنتو مصدر سعادتنا، تحياتي إلى دكتورة إسراء وست منار الجميلة. تحياتنا إليك يا هيام، أكيد بوجودكم دائما هذه الطاقة الإيجابية موجودة. وطيبة علي تقول ست إسراء اليوم شيرين، الحمد لله.
1: والله ذكرت طيبة رأسا أول ما سمع شيرين.
0: مخلد يقول صباح الخير والعافية، صباحك ورد يا مخلد.
1: مخلد صارت عندي طلابة وياك. سأرجع لك.
0: حاط شمس هواي مخلد، مخلد من حزبي. طيبة تقول ست إسراء لأن ما طلبنا شيرين طلعها، وإذا طلبت أتحدى يطلعها.
1: طيبة هو يمكن نسى أنه إحنا نحب شيرين، أوكي صارت عنده وهسه هو خطيب مقزقز ومقهور يعني أنه قرين طلع لنا شيرين.
0: أيضا آخر تعليق لحد الآن علي البابلي يقول صباح الخير وخالد شورود هواي.
1: عفي عليك يا علي، بردت قلبي، روح الله يبرد قلبك، حاطج قد وريد، بينما مخلد حاط ثلاث شمسايات. مخلد ترى هي
0: يعني
1: شمس واحدة حارقة،
0: هو حاط ثلاثة
1: كافية يعني. هاي ولا أغنية محمد عبد الجبار شمسين، بس مخلد خلتنا ثلاث شمسايات.

0: هسه احنا لازم نلتزم بفقرات البرنامج، بس ما اقدر ما اقول على الحرب اللي صارت علي. شجاك ابو الشمس داز شمس سايتين وراجع مخلد داز لنا سرب من الشموس. ليش هيك؟ عفي عليك حيدر الحسناوي، داز لنا ورد اكثر. وحوراء تقول صباح الخير والعافية عليكم. حوراء يا صباح الخير، شوف الحرب مات الشمس والورد. طبعا
1: صباح الورد يا حوراء.
0: غيث يا مصطفى، غيث يطلب أغنية دكتوري لحاتم العراقي بما أنه هو نجم المستمعين، نقول لك تدلل. وطيبة تقول استصال خليه مصدوم، أغاني شيرين تجنن. والله ساني المصدومة بالشمس اللي دزها مخلد اليوم ما نطلع.
1: شكرا لك يا مخلد، إن شاء الله دوم حياتك مليانة شموس.
0: ترى يعني الورد اللي جاينا من بداية التعليقات لسه يعني أبد يغطي أبو الشمس.
1: يعني شوفي الشمس طاقة إيجابية من خلال هي تضوي نهارك، هي تعكس على القمر ويضوي لك الليل، ترى
0: النجوم موجودة والمخرج راح يحرقنا بالشمس.
1: وهي شمس شنية
0: تحس مثل حكم رافع الكارت. صار راح نلتزم بالأعداد.
1: ما هي الشمس نجم قريب
0: تحرقنا ترى، تموز أوكي. جاي يعني
1: هسه نروح لاستعراض البرامج بما انه المخرج راح يطبنا من الجام. إذن برامجنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل، وبداية أكيد برنامج على هواكم من تقديمنا أنا والزميلة إسراء ومخرجنا المبدع مصطفى القزويني اللي يستمر لحد الساعة 10 الصباح.
0: شو ما عرفتك
1: هاي خلي يعني هو تواضع مرة ومرة
0: يعني انت بس ما كنت طلع عليكم.
1: لا مرة هيك ومرة هيك خطأ،
0: احنا منوريكم
1: مو دائما خطيه، مره هيك ومره
0: زين. صدق ترى ما يحتاجون شمس، كافي انا وياك.
1: شو شفتي بعد؟
0: شوفي وين نروح وشلون الصحه؟
1: الحمد لله برحمه الله.
0: ضغطت اقول برنامج بس قلت ما معقول احنا كل مره قلت شلون الصحه تقولي الحمد لله. اذا احبتي المستمعين برنامج شلون الصحه ياتيكم بعد برنامج على هواكم مباشره للزميل لؤي الرسام.
1: ونروح للعصر للدواء الصبح وعصر وياكم إسراء الخفاجي ببرنامج ما وراء الكواليس.
0: برنامج ما وراء الكواليس ننتظركم اليوم بالخمسة العصر، مو تنسون تسمعوني برنامج كلش حلو، حلقة جميلة جدا. وأدي بثلاثة يعني دا تأشرين إنه نقول بثلاثة المطرب، نخليه آخر شيء حتى نسوي حركة ويا المخرج يطلع لنا أغنية.
1: ما هو آخر شيء
0: وليش يجيب واو عنا وليش يلا نقول المطرب من يوم أحسن إنه أكيد أقول هالشان هاي العشق مريم فارس، وساعة كاملة تخيلوا تسمعون مريم فارس الساعة بثلاثة الظهر. نتمنى أنه تستمتعون بيها. تحبين مريم فارس؟
1: يعني
0: أي والله أي يعني
1: يعني
0: بما أنه يعني خليني نسمعها مصطفى ما يسويها

0: مستمعينا الأحبة، بعد ما سمعنا أغنية دكتوري لحاتم العراقي واللي هي حسب طلب غيث اللي هو النجم المستمعين، الآن نروح إلى جديد الأغاني، أو مثل ما تقولها منار جديد الأغاني. وجديد الأغاني هالمرة أول وحدة مصطفى الربيعي أشارت، وهذه الأغنية من ألحان وأداء مصطفى الربيعي.
1: أشارت بطرف العين خاشية أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي،

وأيضا بجديد الأغاني، أغنية الفنان محمود الشاعري أسمع أغاني، كلمات حسن رضا، ألحان نصرة البدر.

0: نعم مستمعينا الأحبة، بعدنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، ونرجع نقرأ بعض التعليقات اللي وردت لنا على صفحة الفيسبوك. حوراء محمد تقول صباحكم عسل يا عسل، انت ست إسراء وست منار العامري، هلا وشلونكم وش أخباركم؟
1: بس قالت انت بس جيمر. يعني أكدت أنا وياك يعني مصطفى ماكو.
0: أوكي، يقول صباحكم كاهي وقمر سو ريوق وبقوا إلي وياكم. اوكي
1: يعني هي متفائلة نسوي ريوق ومبقينا همين دخل نسوي ريوق هسه.
0: احمد الكعبي يقول يسأل صباحكم يا ورود المستقبل من اخوكم احمد ابو علي، صباحك خير وعافية يا احمد.
1: لا كمليها اكو ورد وياها، كملي.
0: اوكي اكو ورد
1: وياها، ورد هواي
0: ودازلنا ورد هواي.
1: شو هيك يعني؟ طيب حسيت تقول... ما عاجبك الوضع.
0: طيب تقول الشمس مو حلوة الورد اجمل. يعني هسه حاليا انا وياش قوم. طيب بعد خلاص انت من حزب
1: لا ترى انت حتى هسه مخلد وهاي، بس بعد الشهر الجاي بتموز بعد ما حد يعرفك. هي ما الشمس منار
0: والله حلوة.
1: ايش حلو فيها وتونا حنموت.
0: أميرة الجبوري يقول صباح الخير على الجميع، عمي ما اريد الشمس لان طالعة هي وجهالة، هلا بيها هي وجهالة.
1: أبد
0: كمل
1: كملي أكيد يعني حوراء أكيد لازم الفواكه والورود يومية.
0: تقول هاي الورود لكم ودازتنا كومت ورود اللي حتى الذبلانات دازتن.
1: أنا خطيه شوفي الكيبورد خلص وياه بس تحطلنا ورود عشت ايدك يا حوراء.
0: طيب تقول ست إسراء لا تطلبيها هي تطلع، مريم فارس وحسين شافي دازلنا شمس وورد. هو تأبو شمس يعني ليش يدز ورد يعني؟
1: لا بس ركزي أكثر، أكو أربع وردايات وثلاث شمسايات أهمين. إحنا
0: شوف التفاصيل وانا تركز بقى.
1: أكيد طيبة طبعا، هو بس نقول ما يطلعون بالعناد.
0: حوراء دازت لنا فواكه، تقول هاي الفواكه هيكم سوا عصير وبقوا لي وياكم. يعني اليوم كل شيء نسوي لازم نبقي لك وانا حوراء.
1: بس شوفي احمد داز لنا حتى قورش شاي والاستكان. عناود يدخل يوم دلال. للعلم منار من عشاق الشاي بشكل مو طبيعي. احمد الكعبي داز قواري.
0: يقول احمد الكعبي يقول لازم لنا تشوفين الورد تقري هيك ورد ورد ورد ورد.
1: حلوه شي خلص الحلقه. طبعا كلش اسعدتنا تعليقاتكم احبتي المستمعين، شيء جميل، تفاعلكم اجمل، واكيد الحلقه وياكم وبتفاعلكم يصير احلى واحلى. ونروح لفاصل وبعدها نشوف شنو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع اكيد حلو وجميل.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك

0: وحسب توجيهات السيد المخرج راح نسمع
1: من النظرة عرفت راح تعلق
0: هنروح نسمع التقرير لأن يدي سوى حركات مع المقدمين وإعلام وكذا إنه راح قبل نسمع التقرير ما نقول لكم الموضوع خما بينت
1: أبد
0: طلع للمدني
2: عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
2: موضوعنا يقول ليش بعض الناس تحب تتدخل بكل شيء تلقى بكل موضوع هو يعني يتدخل حتى لا ما يخصه
3: حقيقة سيدنا بعض الناس تحب تتدخل بكل موضوع لأنهم يشعرون أن وجودهم وقيمتهم مرتبطة بأداء الرأي بكل شيء يعني حتى لو الموضوع ما يخصهم مباشر يحسون لازم يكون لهم حضور وكلمة حتى يثبتون نفسهم بالمجلس أو المجتمع اللي يحيطون بيه أو اللي متواجدين بيه أحيانا يكون التدخل نابع من رغبة بالاهتمام أو الشعور بالأهمية لكن يتحول مع الوقت إلى عادة تخلي الشخص يدخل بتفاصيل حياة غيره بدون ما ينتبه للحدود
2: يعني هي عادة حلوة مثلا
3: لا أكيد
2: أنا أدخل يعني بشؤون غيري
3: هاي أكيد عادة منبوذة وإحنا دائما نقول دائما خلي الجواب على قدر السؤال حتى تكون محترم داخل المجتمع فيجب أن تكون صامت فقط حين ما يتوجه لك السؤال تجاوب عليه بمعرفتك أو إذا ما تعرفه فتقول ما أعرف وتخصم الموضوع
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: سؤالنا يقول ليش بعض الناس تحب تتدخل بكل موضوع
4: بالنسبة لهذا الموضوع يعني التدخل أكو هواي ناس تتدخل بكل شيء لأنهم تربوا على فكرة أنه من حق الكبير أو القريب يتدخل بحياة الآخرين باعتبارها أنه عود يعطي نصيحة أو من حيث المحبة أو الخوف لذلك تلقى دائما يسأل عن تفاصيل شخصية أو يعطي آراء وتوقعات بدون ما أحد يطلب من عنده وهو مقتنع أنه دا يساعد
2: بس هو بغض.
4: لكن إيه لكن الفرق بينه بين هاي النصيحة والتدخل هو يجب أن يحترم رغبة الطرف الآخر لأن مو كل شخص يحتاج أحد يقرر عنه أو يراقب حياته
2: سؤالنا يقول ليش بعض الناس تحب تتدخل بكل موضوع يعني باللي يخصها واللي ما يخصها
5: أحيانا يكون التدخل يجي بسبب فراغ سواء فراغ وقت أو فراغ بحياة الشخص نفسه يعني الإنسان اللي ما عنده انشغال حقيقي أو أهداف واضحة يصير عنده اهتمام زايد بحياة الناس وأخبارهم ومشاكلهم فيتابع التفاصيل الصغيرة ويتدخل بالنقاشات والعلاقات وحتى القرارات الشخصية اللي تخص الآخرين وهذا السبب أنه احنا نشوف يعني غالبا الشخص المنشغل بنفسه وتطوير حياته يكون أقل تدخل وأكثر احترام للخصوصيات صغيرة
2: شكرا جزيلا

0: ورجعنا وياكم من بعد هذا التقرير للزميل طلال المدني. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا، ليش بعض الناس تحب تتدخل بكل شيء وشلون تتعامل ويا اللي يتدخل دائما. أكيد ننتظر مشاركاتكم على الأرقام 07-8-35-567 والرقم الآخر 07-7-3-5-5-6-7. إسراء، شلون تتعاملين ويا اللي يتدخلون دائما بحياتك الشخصية؟
1: طبعا هو موضوع كلش جميل للأمانة يا منار، ودنعاني منه بشدة بهاي الفترة الأخيرة. التدخل والآراء الغير مطلوبة، يعني أكو حدود، واحد ينطي رأيه لكن أكو حدود. شلون أتعامل ويا الموضوع؟ أحاول أتجاهل، يعني هو ماكو غير أنه أبتسم أو أقول له شي خصني، يعني ما أعرف. بس مرات تجيك تدخل تنحرجين مثلا من أشخاص أنت تكونينهم احترام، نفس الوقت لا تقدرين تقولينهم ما لك دخل، فيعني ألجأ إلى الصمت أو الابتسام.
0: نفس الحالة أنا من الصدمة أظل صافنا بوجهة، ما أعرف شو أجاوب صراحة.
1: متعرضة أكيد لهيك مواقف،
0: هواي نتعرض لها،
1: خاصة أعتقد بمجالنا إحنا نتعرض لهيك أشياء.
0: طبعا
1: ما أعرف، هي إحنا مجتمعنا حلو وكلش مرتب، لكن عندنا حالة التدخل هاي بخصوصيات الآخرين، سواء أقارب أو أشخاص غربة. وين رحتي؟ وين جيتي؟ إذا بنية بعدها ما متزوجة قالوا لها شو وقت تتزوجين، وإذا الولد نقولوا له شو وقت. هاي تدخلاتك وأمور شخصية المفروض ما نطرحها ولا نسأل بيها،
0: حتى تفاصيل يومك، حركتك، لبسك، غيرها، كلها
1: الأجور اللي حتى بالسنة النبوية والشرع يقول لك لا تسأل عن ذهبك و ذهابك يعني اكو مرات ايش قد راتبك، هاي تفاصيل خاصه انت ما تتدخل بيها، ما من حقك. اذا راح نشوف شلون تتعاملون ويا هاي المواضيع. وعندنا اول اتصال يا منار.
0: الو،
2: صباح الخير.
0: صباح الورد،
2: شلونكم اغاتي؟
0: يا هلا، من ويانا؟
2: وياكم احمد ابو علي، كل عام وانت بخير وايامكم سعيده ان شاء الله.
0: يا هلا ابو علي،
1: حياك الله ابو علي، وان شاء الله بخير.
2: ما عايدتكم لان ما كنت موجود والله، واعتذر يعني من عندكم.
1: نقول سفره سعيده
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله الله يسعد كل ايامك. وسولف لنا، منو قال لك احد حاجه؟ قال لك وين رايح وين جاي وش عندك؟
2: والله التفصيل ما راح تقول لي وين رايح،
1: بالله المرة هاي حكومة، هاي حقها. بس بما أنه أنت تحكي عن روحها وتجي، فموضوعنا عن التدخل، أحد يتدخل بحياتك وشون تتعامل وياهم؟
2: والله أتعامل ويا اللي قل لي وين وليش وشنو هذن السوالف، غير أتعامل ويا أمور جافة، بحيث قبل أقول له وانت شعلي وشكو تتدخل، قبل أخصمها ويا من البداية بحيث أفشله قدام العالم، لأن ملينا.
0: طيب، ما تعتقد انه يعني اكو في طريقه معينه انه تبعث له رساله بصوره غير مباشره حتى انه هو يعني يستلم الرساله بانه هو تجاوز حدوده ودخل بخصوصياتك؟
2: أيوة، بعد اقول لك خيتي، اللي ما يستحي من عندك ويصير لك في شي امور وتفاصيل، ليش افضل استحي من عندها؟ طقها ويا طقه بطقه وفضل السالفه.
1: مو هي المشكله دائما اللي يستحي هم اللي يحاولون يحشرون نفسهم بحياته ويسالوه. مرات احنا نبتدي بمجتمعنا شوي عندنا موضوع الخجل،
2: فيصير يعني هذا ليش اخجل بعد من عده؟
1: والله هو بصراحه يعني المفروض يعني يصير اكورد
2: في ما ازيد من عده واخليه يتدخل بحياتي لو فد شيء. لا اعطيها ويا طقه بطقه وفضل السالفه.
1: اذا متى تتعامل رساله غير مباشره او ابتسم او اصمت، انه تطيها بشكل مباشر وتقول له ما يخصك؟
2: مو هاي الامور تجاوزتها، يعني قد ما حاولت اسويها وهاي واضرب بسامير وهاي ما ترهم الامور، فلازم نطبع بالمباشر. بشرنا بعد لازم تتعاملوا يا هيك.
1: بصراحة تشوف أكو هاي الحالة منتشرة موجودة هواي؟
2: قد التمن. والله العظيم.
1: طبعاً للأسف.
2: والله العظيم، يعني البارح يعني قبل 3 أيام أنا جاي أسوق وسيارة كبيرة وهاي، وجاني أقول لك أنت ليش هيك جاي تسوي؟ قلت له أخوي أول شيء هاي الشارع كاميرات والوضعية، وهنا أنا بدهوك يعني مو مثلنا هناك يعني بالحلة لو بغداد، لازم القوانين لازم نسويها ترى تنحجز السيارة.
1: شنو الرسالة اللي توجهها للمجتمع أو خاصة للأشخاص؟
2: أنا وهيج قلت له قاب تعال، طبقت السيارة قلت له تعال شوف، قلت له مو تقول أنا سايق تريلة، تعال هيا هاي تريلة وهاي تريلة، نفس الشيء باص وهاي تريلة، لا بغلت نازل عليها يلا بدري شيء، إيجا هيقول أكبر واحد وداس الشيخ خيتي. طقوا طقوا طقوا طقوا
0: السالفه، ما خليها بوجه واحد. نعم يا احمد ابو علي، رايك محترم بالتاكيد، وهي بالتاكيد ظاهره سلبيه، نتمنى انه اللي يسمعنا
2: والله العظيم ما دخل باحد، الله شاهد. فهاي المشكله اذا اشتري سياره لو بدل سياره لو فشي، ها
1: هاي شنو فعلا اليوم؟ هاي بيش هاي ليش هاي شنو هاي؟ اذا يمكن هذول الناس ما مشغولين جدا بحياتهم.
2: ها هاي شنو؟ قلت له بايسكل. والله العظيم قلت له مو جاي شوف قدامك سياره، شنو هاي شنو؟ لا بايسكل.
1: اذا الكل يعاني. طريقتك يا مستمعنا العزيز انه انت تقول لي بصراحه بوجهه انه هذا شيء ما يخصك وما تسمح للتدخل. أيوة وبصراحه هو هذا الاسلوب الافضل لبعض الناس اللي ما تخجل من التدخل. شكرا لاتصالك واسعدنا جدا، شكرا جزيلا. ابو مصطفى الواسطي نقول لك الو، صباح الخير.
3: صباح الخير والعافيه،
1: يسعد صباحك ان شاء الله. وسولفنا على موضوع التدخل.
3: قبل لا اسولف لك،
1: حياك الله.
3: زعلان، عندي واحد زعلان واريد اضيح حتى بالعيد ما قبل عليه.
1: شو تقول له؟
3: اذا زعلان قل لي حتى راضيك، بس صعب اللي يحب يزعل على روحه. واذا قصدك عتب وتقول ناسيك، ام شايف شخص يتبرى من روحه؟ انت تعيش بيه شلون مرضيك؟ لا تسأل بعد على الجاي والروح، وعلى باب القلب اتذكر وتانيك، تتأخر علي مو مطروح. مثل حال الطفل انا من الاقي، مثل حال الطفل حالي من الاقي، اشوف الدنيا عيد وانت مرجوحة، اقول اردس العشاق وكل المحبين، العشق هم بيعيب بعد الثلاثين. تحياتي،
1: شكرا لك وان شاء الله يا ربي ماكو زعل.

0: يحاول يعني يستكشف في الأمور داخلك عندك بالذات. لكن أنا ما أتعامل يا أبقى ساوة وأروح أقول له تعال أنت شنو، لا مو بهذه الطريقة. ممكن أنا أخجل بطريقة أو بأخرى لكن بصورة غير مباشرة من خلال كلامي. إذا كنت أنا عندي ثقافة وعندي خلفية ثقافية هذا المجتمع، إحنا اليوم لما نهب ودب اليوم ما شاء الله اليوم أشكال تشوفين حتى على السوشيال وغيره، صديقات وأصدقاء، فأنا أتعامل يا بطريقة سلسة بحيث أوصله إلى بر الأمان بطريقة حتى بحيث ما يكرر.
1: بس يا أبو مصطفى أكو ناس حتى هذه الطريقة السلسة ما تيجي وياهم.
0: لا وسمحي لي، إذا بس إذا في حالة مثلا هذا الشخص وتعرفين ذول للأسف الفضوليين والدخلاء ما عندهم ثقافة حقيقية صراحة البعض، إحنا ما نقول الكل. نعم. وكل فضولي أكيد هو عنده هذه الحالة، لكن إذا ما أجب طريقة أو بأخرى بهذا الأسلوب يعني أنا شو أسوي له؟ هو ربما عنده عقدة نفسية عندي أعوفه وما أستمع له أصلا ولا أجاوبه.
1: زين برأيك أبو مصطفى، برأيك هو ليش أصلا يعني هاي الفئة من الناس تحب تتدخل بكل شيء؟
0: وأنا أقول لك هذا مرض بيه، واي أكو نماذج موجودين بحياتنا كثير من هؤلاء، فهذا مرض داخل هذا الإنسان. يعني هو ما يحتاج كأفلام، هذا الشخص موجود عند هذا الحالة.
1: نعم، إذن هي تعتبر يعني حالة نفسية بالنسبة لبعض. نعم. الأشخاص. إذن يا أبو مصطفى نورتنا باتصالك، شكرا لك ولمشاركتك. حياك الله. ويانا اتصال هاتفي من أبو ليث. يا هلا أبو ليث، صباحك خير وعافية.
2: صباح الخير على ورود المستقبل.
1: يا هلا بيك.
3: الله، بداية جميلة، ورود المستقبل، ونقول لك صباح الورد عليك يا أبو ليث. الله يخليك ويسلمك. وشلونك ويا الناس اللي تتدخل وما عندها شغلة وعاملة غير بس تتدخل بحياة الآخرين؟
2: والله موضوع جدا حلو وطريق. احنا هذا هاي عادة بالمجتمع، لو بس نتركها ونخلي كل شخص يهتم بشؤونه، وإذا احتاج مساعدة نساعده وما نساعده بس تهتم بشؤونه تكون الأمور طيبة.
3: برأيك أبو ليث يعني ليش دا تنتشر هاي الظاهرة جدا؟ يعني صايرة انتشار حيل.
2: أختي الكريمة مرض. أنا بس أضرب مثل بسيط. أنا يوم من الأيام زوجتي زعلت يوم أبوها وزعلت، جت على الطنجورة اللي بين فترة وفترة كم سنة.
3: معقول إحنا النسوان عراقيات ننكد أو نزعل؟ هالشنو هاي؟
2: لا أبد.
3: أبد ترى.
2: أبد. فزعلت. العراق كله تدخل.
1: التدخل يجوز هذه أبو ليث، مو هسه هنا هذا التدخل يجوز من باب إنه يريدون يجمعوكم.
2: لا بالعكس،
3: يعني إصلاح أم تأزم يا مثل ما
2: أزموا الموضوع، مو تدخلوا بالزين. لو منتخلين بالأمور الطيبة والله أنا كيف، بس أزموا الموضوع.
3: ممكن أنتوا فتحتوا باب التدخل بصراحة؟
2: أبد والله، أنا بالنسبة لي ما فتحت باب التدخل، بس الظاهر أبوها شوية من النوع اللي يسولف وين ما
3: كان. هنا لحظة أبو ليث، ترت موضوع مهم. هل الناس تتدخل كون إحنا فاتحين الباب لتدخلهم، أم أكو ناس لا يقتحمون حياة الآخرين ويتدخلون؟
2: أنا الاثنين آتين، بس الجانب الأقوى هو الناس من يفتح باب التدخل إنه الناس خلي تدخل خصوصياته. حتى أنا كان أي شخص يجيني بهذا الموضوع أقول له موضوع عائلي ما يصير يطلع عليه أي شخص إلا المقربين. هو الأب والأخ والأم مضبوط له؟ لا
1: حلو.
2: أكثر أكيد. من هذا ما حد يقدر يتدخل بهذا الموضوع، أكو أمور ما تنشرح لأن الموضوع عائلي.
1: صح.
2: لا مثلا أبوها كان لا من طي المجال، يعني يسولف هنا ويسولف هنا بالناس تخابر وتتدخل، وهذا الموضوع وهذا اللي يقول سوي فلان شيء، وهذا اللي يقول اشتكي، وهذا اللي يقول روحي تسوي، يعني فهذا مرض بالمجتمع، أتمنى ينتهي في المجتمع العراقي.
3: فعلاً أكثر شيء المسائل الشخصية يصير بيها تدخل كبير ومزعج. زين، أريد الحل والتعامل، تتعامل بشكل وسائل غير مباشرة أم بشكل مباشر وصريح وتنهي كل تدخلات؟
2: لا، أنا زعلت هواي من أقاربي بشكل صريح ومباشر. أخي الكريم، شغلة عائلية لا تتدخل. أخرجات أنا خالي أخو أمي قلت علي ولد خالد دخلوا بالموضوع، قلت لهم بالمضيف، قلت لهم ممنوع واحد معكم يدخل بهذا الموضوع، موضوع عائل.
3: أحسن أنتم
2: صحيح أقاربي ولد خالتي ولد خالي، بس أكو أمور ما تنشرح لكم، رجاء اطلعوا من الموضوع. وطلعتهم حكم نهائي، ما بيزعل.
3: وبصراحة ما أخفيك، أنا حبيت أسلوبك بكل لطف وكل احترام، ممنوع أحد يتدخل بحياتنا، هاي حياتنا وإلهم حياتهم. أنا أشكرك على اتصالك يا أبو لي.
2: تسلمين،
1: شكرا لك، نورتنا يا أبو ليث. ويانا اتصال هاتفي من أبو شمس. صباحك خير وعافية يا أبو شمس.
4: ألو، صباح الخير.
3: أكيد اليوم منار تحكي وياك، أنا ما أحكي وياك أبد.
4: أبو شمس، أنت كفت منار.
1: هو أبو شمس
3: أبد أبد طلابة أنا وياك.
1: هو بتم سميها شمس.
4: دكتورة أنت يا مقلب
1: كبير. قبل نسميها ورد.
4: لا ما أنا شنو.
3: ها ذكرت لحظة. أنت آخر شيء دزيت 4 وردايات و3 شمسايات. يلا لا لا صراحة.
4: وبعدين
3: لا لا لا دلل أبو شمس.
4: وبعدين شمتين معنا احترقنا، بعدين شمتوا زين. انا ابو شمس كدت مثلا قمر
3: فوقها داز ورد. اي منا دخل بالتدخلات اللي قاعده بصفي، هاي عندها تدخلات.
1: انت هاي ولا مش متحاولين ويا ابو شمس بالذات؟ لا تحاولين، هو مسمي بنت شمس بعد اكثر من هيك.
3: شو مسميها شمس؟ بس هو يحب الورد.
4: هسه هاي صارت تدخلات، ليش تدخلي؟
3: حبيت.
4: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا أبو شمس. شلون تتعاملوا يا الناس اللي تحب تدخل؟
4: أكو نوبات تدخل إيجابي وأكو تدخل سلبي. مثل الأخت اللي اتصل قبلي قال نعم. أكو شغلات عائلية لا ممنوع، خط أحمر واحد يتدخل بها.
3: نعم.
4: وأكو من ضمن نفس هي التدخلات العائلية، جوز اللي يتدخل لمصلحتك أو يريد يسوي لك شغلة إيجابية بها يوصلك إلى مرحلة حل. بس أكو نوبات لا والله يتدخل، لا أقول لك جزء من بيته
3: فعلا. إذا اكو هواي بيوت مثل ما نقول على المصطلح قلت انهجمت بسبب التدخلات، بسبب نعم. القال والقلت والأشياء.
4: شوف هذا القال والقلت والله أدى إلى إلى إلى أمور ما يحمل عقبها أبد.
3: فعلا ممكن اكو اشخاص متوافقين وراضين بحياتهم بس نتيجه التدخلات تؤدي الى الانفصال او تؤدي الى خراب كوم اشياء.
4: صحيح.
3: اذا انت ضد
4: التنابات. التنابات هل الجناب من يتدخل بيني وبينكم ويحرق الموضوع؟ لا هل الجناب لي؟
3: اي والله لو احنا نتدخل ونقول لك هذا ريوق الثاني تريقته له بعدك.
4: بعدني والله، بعدني يا عيني، بعدني والله.
3: اول تالي شنو السالفه؟ عصا 9:30 يا معود.
4: لا انا الباحه جيت من السفر، كنت بشمال العراق.
3: سفره سعيده.
1: سفره سعيده.
3: هو بس يغورنا تريقت ريوق ثاني، سافرت طلعت اخذت مشاوي.
4: فتره العيد، فتره العيد قلت عمي هاي السنه كلها اني الأمور تعبانة والبيت، خلنا أخذها خطية للشمالية والعائلة.
1: عاشت البنات. إيدك يا أبو شمس.
4: المهم
3: أبو شمس باعتبار إحنا ضد التدخل، أقول لك ويا من رحيت، شو وقت رحيت، شو وقت رجعت؟
4: والله رحيت قبل العيد بيوم، خدت هدي.
1: زين ليش ما قلت لها الأسرة لا تتدخلين؟
3: لا لا شو شو شو
1: هذا متدخل.
4: لا لا هاي تدخلات إيجابية، مو تدخلات سلبية.
3: شوف إيه شوفي
4: ويا من
3: أبد أبو شمس ما حد يخرب بيناتنا. إحنا نشكرك ونتمنى لك يا ربي حياة سعيدة دائما، ويسعدنا صوتك وتواصلك. شكرا لك أبو شمس.
4: الله يحفظكم يا رب.
1: ويانا نبراس. نبراس يا هلا بنبراس. صباح الخير وعافية. اها نبراس بنية.
3: الله ايش قد حلو صوت نسائي جميل.
1: من قد ما نسمع بس المستمعين يتصلون بعد نستغرب منه بتتصل.
3: اسعدنا اتصالك يا نبراس. ومتصله بينا قبل، انا اتذكر مره متصله صح؟
1: يمكن
3: اي ناس نبراس.
5: لا لا
3: اي شوفي ما اقول انا مر علي هذا الاسم. اسعدنا اتصالك.
5: صار فتره يعني منقطعه.
1: نورتينا يا نبراس، سمعتي موضوع الحلقة؟
3: أو على طاري التدخل ليش صار لك فترة منقطعة عنا؟
5: ما عندي رصيد.
3: أي شوف هسه احنا شنو نتدخل أكثر ونقول ليش ما حد عبالك رصيد؟ إذا نبراس سمعتي موضوع الحلقة وراح تذكر شيء مرة ثانية منار؟
5: أول شيء أيامكم سعيدة مباركة، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة.
3: وأيامك يا ربي صحة وسلامة وسعادة دائمة، ويبعد عنك كل الناس السلبية واللي تتدخل واللي تحاول تخرب الحياة.
5: طبعا أنا أكثر وحدة تعبني هذا الموضوع.
3: تعبك الموضوع يعني تعرضتي لهاي الأشياء وتخجلين تردين عليهم وتمنعيهم بشكل صريح من التدخل؟
5: والله هو أحيانا تقدرين تردينهم وأحيانا لا، بس أنا يعني حسب رأيي أقول هو ما دام اسمه فضول يعني ما بي أي إيجابية.
1: زين براس، تعتقدين لأنه إحنا كنساء يكون طابع الخجل هو اللي ينطي مجال للمقابل إنه يتدخل أكثر بسبب طابع الخجل اللي عندهن؟
5: الصراحة كله من يدينا، ماكو يعني ماكو.
1: نعم، باعتبار الرجل يتعامل بصورة مباشرة.
5: نعم، إحنا شوية عندنا يعني داع الخجل وكثافة.
1: ممكن يعني خجل، ممكن تخوف.
5: الآخر لا تتدخل، فهنا فتحنا المجال. بس يعني لازم واحد يتدخل بهذا الموضوع.
1: طيب يعني برأيك شنو الطريقة الأفضل؟ برأيك شنو الطريقة الأفضل حتى تحدين من هذا الموضوع، من تدخل الآخرين بخصوصياتك؟
5: نعم، يعني أرد بصورة مباشرة.
3: نبراس يعني هي عندنا هم حيرة. طبعا أنا أول شيء أحيي زميلتي منار على إثارة هذا الجانب، أنه بين الرجل والمرأة أيهما أكثر تدخل أيهما أكثر حرج بالتدخل. لكن إضافة، شلون نميز بين هل هي نصيحة أم تدخل؟ مرات شخص يقول كان ما متدخل، أنا قصدي أنصحك أنبهك.
1: وهي مرات هي هاي النصيحة، هي بصل بالموضوع، بصل بالخصوصيات.
3: هل هي بوابة للدخول إلى الحياة الشخصية والتدخل؟
5: لا، شوفوا هسه هاي النصيحة هذا جانب آخر، هذا مفيد أتقبله.
3: بس أكو أشخاص إحنا نحسهم دا يتدخلون ومن نحرجهم أو نقولهم هاي أشياء خاصة، أقول لك لا أنا يعني دا نبهك أنصحك، مو قصدي أتدخل. شلون تتعاملين وياه هيك وضع؟
5: شوفوا والله وان إذا أنا ما مأثرة عليه فأقول له أنا ما مأثرة عليك، يعني هذا الشيء خاص بي، يعني ما يحق لك تتدخل. يعني والله العظيم إذا كان غريب أو قريب ضروري احنا نخلي حد لهذا الشيء.
1: نعم يعني براس،
5: هو حياتك انت عايشتها، ما حد متدخل بيها ولا واحد، يعني ما بتجي شلون نقول.
3: اذا هذا الحق ما مباح لاحد سواء اقارب ام غربة، ما مباح الحق لاحد انه يتدخل بحياتنا.
5: نعم، اليوم انا ما اثر عليك المفروض يعني ما اسمح له يتدخل.
1: نعم، أحسنت يا نبراس، شكرا لمشاركتك واتصالك ويانا. يا هلا بيش. أسراء، مرات يعني أكو طرق رد تكون، أو هي بداية يعني تي لما أكو أشخاص يكون حتى تدخلهم هو بصورة مثل ما نقول يعني خلينا نقول مرتب على قولتهن، ما يجي رأسا يطب الموضوع يقولش عذرا للتدخل، يعني بس أقدر أعرف هذا الموضوع شلون هيش صار وياك؟ يعني يفتح
3: لنا اكو اساليب لطيفه،
1: يعني ما يجي راسا يدخل بالموضوع، لا يستاذن هذا الشخص. اذا جاوبتي يعني صراحه هذا الامر خصوصيات وما اقدر ارد عليه،
3: هو راح يحترم
1: بالمقابل الطرفين حفظوا كرامتهم واحترامهم.
3: بس منار اكو اشخاص لا يعني هو يقتحم ويبقى يسال وشوفي ان يشوف انه انت دا تترددين بالجواب او دا تتحرجين، ويبقى مصر ويتابع يدخل بالموضوع اكثر. يعني هي حياتي، تديش
1: مرات انه يشوفك انه يعني داخله بمشكله او بظرف معين يجي يقولش اقدر اتدخل حتى اساعدك.
3: هذا شيء حلو لطيف، وهنا اللي انا طرحته. وطبعا مثل ما قلت لك يا منار، طرح جميل بخصوص انه الخجل عند المراه يتيح للبعض التدخل اكثر بحياتها.
1: إذن لا ضير أنه لما أحد يتدخل بحياتك تقول لي لأنه أنا أشكر اهتمامك وأشكر حرصك، لكن هذا الأمر خصوصيات وما أحب أحد يتدخل.
3: تدري لازم نعلمها لأبنائنا ونعلمهم أنه يفرقون ما بين الخجل من الأشخاص اللي أكبر منهم سنا، وما بين الحفاظ على حقهم بعدم انتهاك خصوصيتهم. ويانا اتصال هاتفي.
1: ألو،
6: صباح التعلق والإبداع على صناع المستقبل الزاهر. أستاذ مريم، أستاذ منار العامري، أسراء الخفاجي، وتحياتي إلى صاحب الإعلام الذهبي السيد مصطفى القزويني وكل العاملين في هذه الإذاعة الموقرة. دمتم إبداعا. أبو نبا،
1: صباح الخير وعافية يا أبو نبا، تحياتنا إلك وتحيات مخرجنا وزميلتي أسراء لك. أكيد
3: تحياتنا إلك،
6: وفقك والله. سيد فضل، شكرا على هذه المواضيع الحقيقة تحسنون الاختيار، لعله البعض يعرج نحو الصحيح ويترك ما هو سلبي. سيدي فاضل، التدخل أحيانا لإيداع الرأي وحتى يكون له حضور في المشاركة في الموضوع، ولكن هل هذا مقبول في كل الحالات؟ طبعا غير صحيح، وربما يحرج الإنسان ويدخل في أمور هو في غنى عنها.
1: نعم.
6: وما هلك عمر إن عرف قدر نفسه.
1: أحسنت،
3: فعلا ما هلك عمر عرف قدر نفسه. إذن اليوم أخذتنا لجانب أنه مرات الناس ما تعرف مكانتها أو قدرها، فلهذا تحشر نفسها وتتدخل بشؤون الآخرين، وبالتالي تجيب كلمة مو لطيفة بحق نفسها. إذن الإنسان كل ما عرف قدر نفسه يعرف حدوده وما يتدخل،
6: وهذا ما أكده الإمام علي عليه السلام.
3: نعم.
6: رحم الله عمر إن عرف قدر نفسه. شكرا، لقد وضعت نقاط على الحروف الفاضلة.
1: نعم يا أبو نبأ، شكرا لك، شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا.
6: شكرا، وفي رعاية الله.
1: يا هلا بيك، نورتنا.

0: أحبتي المستمعين، متواصلين وياكم على الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل. ونرجع لتعليقاتكم، وأول تعليق بنت العم زينة الخفاجي الجميلات، ست إسراء وست منار، شلون كان؟ شكرا لك يا زينة، وإن شاء الله بخير إذا أنت بخير. ترجع زينة الخفاجي تقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع، شكرا لك. أما أبو وليد يقول صباح الخير، ونقول لك صباح الخير والعافية. طيبة علي شيرين عسل اللي هي نفسها طيبة علي تقول ست اتصال يوم نعسانة، بس أحبكم وأسمعكم إن شاء الله تنامين نومة هنية وحلوة. وشكرا إليك رغم نعسك جيتي لي صفحتنا وفتحتيها وقاعد استمعينا، يسعدنا هذا الشيء. أما مصطفى الجش عمي يقول صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة، ودازلنا ورود جميلة ومعها قلب، شكرا إليك يا مصطفى. طيبة علي ترجع تقول هواي يتدخلون بي بس أني ما أنطي مجال إلهم. أحسنتي يا طيبة، لا تسمحين حياة حياتك، وما مسمح لأي شخص يقتحم حياتنا ويتدخل، المفروض يهتم بحياته. أما حيدر الحسناوي شي يقول؟ يقول بصراحة التدخل بصورة عامة شي محلو، إذا كان الشخص مطالب مني أتدخل بالموضوع، ومن تدخل بما من تدخل بما لا يعنيه لقى ما لا يرضيه. فعلا يا حيدر، يعني مرات أكو أشخاص أنت مطالب منهم أو محلو يتدخل بشي ما يعني، والله يستاهل يلقى اللي ما يرضي، يعني ما تتدخل، روح يا رب حياتك. تحياتنا لعبد الحي شبكي، دازلنا ورود كثيرة. و مصطفى عمار محمد يقول السلام عليكم، واحنا نقول لك وعليكم السلام ويسعد الله صباحك. طيبة علي تقول كلام الناس لا يقدم ولا يأخر، فعلا ما يقدم ولا يأخر، واذا انت واثق بنفسك كملوا خطواتكم، وما يخصكم باي شخص يتدخل حياتكم، حرامات تخربون حياتكم بسبب القال والقيل.
1: مثل ما قلت يا اسراء، بالنتيجة احنا حياتنا هي ملك لنا، فما من حق احد يجي يفرض تدخلات يعني بوسط حياتنا. بالامكان انه احنا نرفض هذا الشيء، دائما خلي كلمة الله وثقافة الله والرفض موجودة
0: مهمة
1: جدا. يعني مو صحيح انه احنا كل شيء مسموح وعيب ونستحي
0: من الخجل اللي تعبنا،
1: مو دائما الخجل صح، يعني أكيد. الخجل بالاماكن الغير صحيحه هم مو صحيح، فمن حقك ترفض التدخل، من حقك ما تسمح للاخرين انه يدخلون بحياتك الشخصيه، بخصوصياتك، يعرفون امور خاصه بك، من حقك ترفض ومن حقك تردهم وتخلي حدود لنفسك ولحياتك.
0: فانا قلتي هسه كلمه حلوه، قلتي حياتنا ملك، يعني اشبه بملكك بيتك اللي ما مسموح احد يدخله بدون اذنك، اذا حياتك هي مثل البيت، ممنوع
1: فعلاً
0: احد يقتحمها ويدخل.
1: صراحة مساحتك الشخصيه، راحتك الخاصه، هذه ما من حق احد يجي يفرض نفسه بيها. اليوم انا باني فد سور معين لحديقه الي، اجي انا احب انه اخلص يعني اخذ راحتي بيها، اريح بالي بيها. تقبلين انه احد انت قاعده يعني بهذه الساعه، انا قررت انه اقعد بهذه الحديقه اريد ارتاح، تقبلين احد يجي يقتحم هذه الساعه ويقعد يقابله شوي ويقعد ويسال ويسولف ويسوي؟
0: اكيد يا منام نقبل ونتمنى من الجميع علموا ثقافه لا مثل ما قلتي لابنائهم، وثقافه انه الخجل مو بكل الاماكن هو صحيح. إذن أنتو وإحنا وكنا لازم نعرف حدودنا وحدود الآخرين، خلونا منشغلين بنفسنا بنجاحنا ونترك الخلق أحسنتي. للخالق.
1: أحسنتي
0: أحبتي المستمعين، طبعا أكيد الحديث والموضوع واسع وجميل جدا وأكو اتصالات، لكن نعتذر، رح ننتقل لفقرة أخرى وهي أخبار جامعة المستقبل.

نعم، بفقرة أخبار جامعة المستقبل لهذا اليوم، خبر بعنوان فوز تدريسي في جامعة المستقبل بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث تتقدم جامعة المستقبل بالتهنئة إلى التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الأستاذ حيدر ماجد خليل مهاوش بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في الانتخابات التي جرت في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ببغداد. ويعد هذا الإنجاز إنعكاسا للكفاءة العلمية والمهنية التي يتمتع بها، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية والأكاديمية.

0: منار.
1: حلوة كلمات هاي الأغنية
0: منار. يعني أنا ليش دا أندمج بهاي الأغنية سواء أسمعها على مواقع التواصل أو هسه بالإذاعة، واللي أنا ما مفتهمة كلماتها يعني.
1: هي هاي لغة
0: انفضحنا كردي وكردي تركي يعني هذني قريبات، بس يعني هو نندمج وياها وكلها دا تنزل تندات عليها، احنا كلش ما ندري يعني كلماتها شنو.
1: هو دائما يطربون بس على الصوت يعني ما يدرون شنو.
0: اي الصوت جميل جدا، ولكن الاجمل راح نعرف اموركم، راح نتدخل بابراجكم.

0: وأول وحدة رح نتدخل بحياتها الشخصية ونرسم لها خطوط حياتها الشخصية هي
1: يلا رح أسمح لكم
0: مواليد برج الحمل. مهنياً لهذا اليوم، ويقول برجكم يدعمك القمر الناري اليوم ويمنحك رغبة عارمة بالمغامرة وتوسيع أفاقك. يوم ممتاز للتخطيط لرحلة عمل أو البدء بتعلم مهارة جديدة، لكن احذر من إهمال التفاصيل الصغيرة. عاطفياً تشعر بطاقة حيوية وتجدد إذا كنت مرتبط، فالوقت مثالي لكسر الروتين ويا الشريك بنشاط خارجي مختلف وممتن.
1: يعني هي المشكلة برج الحمل للأمانة تلقيه بنفس اليوم يمر بأربع فصول، إذا مو عشرة يسويها، يعني ما تعرف شو وقت يعني ونشاط. لا ترى يعني ماكو شي مزاج ببرج الحمل. هسه أنا لسه بعدني يعني بعيدة عن الطاقة، وهم مو بيدي يعني، من الله خالقنا هيك إحنا طاقة.
0: شنو هاي؟
1: تواضع. رحلة مواليد برج الثورة حبتي المستمعين، مهنيا تركيز اليوم على الأمور المالية المشتركة. يا حبيبي الأمور المالية أو الحسابات المعلقة، حدثك المالي قوي جدا اليوم يا ثورة، مما يجعله وقتا مناسبا لترتيب الميزانية وإعادة النظر في استثماراتك. والله هي كلها تحتاج إعادة النظر يعني بعد الانتهاك اللي تعرضت للميزانية. إذن عاطفيا تبحث عن العمق والأمان في علاقتك، حوار هادئ وصريح خلف الكواليس مع الشريك قد يعزز الرابطة بينكما بشكل غير متوقع.
0: ومن مواليد برج الثور إلى مواليد برج الجوزاء.
1: هل تحبيهم حياة؟ شبيهم؟
0: لا طلعتي انت بعد يعني أضبط من عندهم.
1: انت ما تحبين الناس المزاجية؟ ترى ثلاث أرباع العراقيين مزاجيين.
0: لا مو ما أحبهم، بس هم يعني أكو في شيء مستغرب بيتا.
1: ترى عادي نتقلب مزاجياً ويتقلب الجو مالتنا أو يتقلب إشارات المخرج.
0: صعب الوقت. الجوزاء مهنيا يقول القمر بالبرج المواجه لك يخلي التركيز الكامل على الشركات والعقود، وممكن تواجه بعض الآراء المعارضة، تعامل وياها بمرونة وتجنب التدخل بمواجهات مباشرة غير ضرورية. عاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، يوم حاسم للتواصل ويا الطرف الآخر، حاول أن توازن بين رغبتك بالتعبير عن نفسك وبين الاستماع لمتطلبات الشريك بإنصات حقيقي.

0: ومن مواليد برج الجوزاء نروح إلى مواليد برج السرطان يا إسراء. مواليد برج السرطان هذا اليوم شنو يقول؟
1: خلينا نتدخل،
0: يلا
1: لازم نتدخل. مهنيا جدول أعمالك مزدحم بالمهام اليومية والمسؤوليات. ليش هيك جدول أعمالك مزدحم؟ رتب أولوياتك بعناية ولا تتردد في تفويض بعض المهام إن أمكن لتجنب الشعور بالإرهاق الجسدي. ترى احنا بدنا ندخل من باب قلبنا عليك، شفت شلون؟ مو هاي كلها من يقول لك انت ليش تدخل قلبه عليك؟ احنا قلبنا عليكم. وعاطفيا يا سرطان، الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وتقديم الدعم العملي للشريك هو الطريقة الأفضل اليوم للتعبير عن حبك واهتمامك. طبعا بس الشريك إذا يريد يساعدنا هذا أجمل تدخل.
0: انت تشوفين
1: حلو ده يساعد، يعني ليش الاخر يتدخل هيك؟
0: ونروح الى مواليد برج الملائكه لهذا اليوم، يقول
1: التواضع. منو هذا يا برج؟
0: ملائكه.
1: ملائكه يعني من الكيوتين الى الملائكه، يعني شنو الغرور هذا؟ برج الاسد، اسمه اسد.
0: اوكي
1: اخي اخوي من شي يسوي طبعا صوت الاسد.
0: الاسد لهذا اليوم حقكم يقول تتلقى دعم فلكي رائع يمنحك طاقه ابداعيه عاليه.
1: ليش؟
0: ما اعرف
1: شنو هاي ليش والله.
0: يعني المفروض انه الفلك يقول هذه السنه كلها هي طاقه جيده لمواليد برج الاسد.
1: سنه تريدين قبل؟
0: لا من بعد، يوم من بعد مرور 7 سنين هي كانت مو زينه يعني.
1: يا ساتر.
0: اي ما اعرف، هو انتقال بالكواكب يعني، وهذا اللي يجعله
1: على قدكم على قد.
0: هي هسه تحولت طاقه ايجابيه صارت
1: على قدنا على قدنا.
0: يوم ممتاز لعرض أفكارك أو العمل على مشاريع فنية، حيث تكون قدرتك على الإقناع وجذب الانتباه بأوجهه. وعاطفيا يا مواليد برج الأسد، الأجواء رومانسية بامتياز، تشعر بالبهجة والرغبة بالتعبير عن مشاعرك بحرية.
1: أنا أقبل، أعلني عن حبك وإعجابك بشخصيتي منار.
0: إذا كنت أعزب
1: ليش يعني
0: قد تلفت الأنظار إليك اليوم بسهولة؟
1: ليش يعني؟ ما تيجي تعبرين عن إعجابك بي يا منار؟ إحنا مصادقات؟
0: منو قال؟
1: ما أدري يقولون هتدخل أو ناس. بسيطة منار، سهلة سهلة، يجي يوم أتدخل.
0: روح لمواليد برج العذراء.
1: العذراء حكومة المخرج، ركز. صور ستوري؟ ما صور ستوري بس إليك؟ شوف خلني اتدخل شوية، شفتي والله ما يصور ستوري إلها. العذراء نقول لهم أول شيء تحياتنا لزميلتنا العزيزة مريم، ونقولها برجك يقول مهنيا يتركز اهتمامك اليوم حول شؤونك المنزلية. إي والله يا سب البيت، وقد تفضل العمل من المنزل أو التركيز على المشاريع.
0: ليش عبرتي العقارية؟ البنية راح يصير عندها عقارات.
1: إي والله خلني اتدخل. عشنو مصطفى؟
0: عقارات
1: بالمضى كذا. عشنو؟ أو التركيز على مشاريع تتطلب الخصوصية والهدوء بعيدا عن الصخب. شوف أسنى
0: أمور عائلية لتدخلين
1: عقارات وكذا، أموركم عدلة. عاطفيا إيه هاي أحسن، تحتاج إلى قضاء وقت دافئ مع العائلة أو الشريك. خطية ما شايفته، شفتي عايف 24 ساعة في بيئة مريحة، تجنب جلب ضغوط العمل إلى مساحتك الخاصة.

0: الله اي اهديها روحي.
1: تحياتنا لزميلتنا مريم يعني جميلة المعشر والطباع.
0: اكيد طبعا تحياتنا لها. بس شفتي الأغنية اهديها بكل تواضع الروح، فديتني الله يخليني.
1: إذن يا أسرة خلينا نروح لمواليد برج الميزان قبل المخرج ينهد علينا من ورا الجامعة.
0: الميزان يمكن زميلنا أسامة العابدي.
1: نعم تحياتنا إلى. تحياتنا إلى. وعلى الصعيد المهني يقول البرج لهذا اليوم يوم ديناميكي. يعني شنو؟
0: يعني هو هاي بتوعد مدارس ديناميكي يعني ديناميكي.
1: يوم ديناميكي ومليء بالحركة والاتصالات، عقلك متقد بالأفكار الذكية، وقت مثالي للتفاوض والكتابة وإجراء مقابلات مهنية ناجحة.
0: شنو أسامة شكو ماكو؟ يعني صارنا هو ما متدخنين، خابرنا قول لنا شكو ماكو. ديناميكي
1: عاطفيا يا ميزان، اسلوبك بالكلام ساحر ومقنع اليوم، بس اليوم
0: مش مدرين
1: تنجح بتلطيف الاجواء وحل اي سوء تفاهم عابر بفضل دبلوماسيتك المعهوده.
0: تعال اسامه جيب الرايق وتعال خلينا نتناقش.
1: هو فعلا اسلوبه دبلوماسي ترى.
0: اذا تحياتنا الى اكيد زميلنا الاعلامي اسامه. ونروح الى والله انا ناوي اليوم اتغير وما حقول العقرب ولا برج حيدر الشلبي مديرنا العقرب، لا حقول مع مواليد برج العقرب ونسمع. وتحياتنا إلى مدير البرامج أستاذ حيدر الشلبي. أقول شوفيني مسخنة؟
1: لا
0: ما
1: أوكي اقرأ البرج.
0: مهنيا ينصب تركيزك الأساسي على وضعك المالي. شنو شبي وضع المالي ما تدرين؟
1: ومواردك الشخصية؟
0: أي الظاهر عندي أزمة، خلينا نشوف بعدين ورا البرنامج. شكو
1: لا بالعكس اليوم ثقيل حيدر.
0: اي شوف ما نتدخل، احنا ما نتدخل بس لازم نعرف شكو ماكو. قد تفكر في زياده دخلك او تقييم مصاريفك الاخيره. والله كلها زياده دخل يعني مو بس انت. تجنب المشتريات الاندفاعيه الناتجه عن تقلب المزاج. لا ما عنده هالشيء. شو تقولين احنا شعلينا شعلينا حبيبتي مو
1: ما نعلق
0: ابد. عاطفيا تبحث عن الاستقرار. هو بعده يبحث عن الاستقرار
1: اليوم، مش بيش مركزة وياه.
0: زين والتقدير المتبادل تطمئن الشريك ووجودك وعبر عن امتنانك للخطوات الإيجابية يخطوها من أجلك. روح الشكر من المرأة.
1: ومن مواليد برج العقرب الروح إلى مواليد برج القوس. يا قوس مهنيا القمر في برجك اليوم يمنحك انطلاقة قوية وكاريزما لا تقاوم. أنت بالصدارة يا قوس وتملك القدرة على بدء مشاريع جديدة وتوجيه دفة الأمور لصالحك بنجاح. عاطفيا يا مواليد برج القوس تشع جاذبية وثقة بالنفس حلو، مما يجعلك محط الأنظار، وتواصل مع الشريك بوضوح وعبر عن رغباتك وتطلعاتك للمستقبل هم بحرية.
0: بحرية شبيه بحرية بحرية
1: ما أعرف ليش داقرها بحرية.
0: عجبك سفرة. إذن الجدي مهنيا يملك الفلك اليوم نحو يميل نحو الهدوء والتراجع قليلا إلى الكواليس. استغل هذا اليوم يا جدي لمراجعة خططك، إنهاء الأعمال المتراكمة وإعادة شحن طاقتك بعيدا عن الأضواء. عاطفيا يا جدي قد تميل إلى الانعزال أو مراجعة بعض الذكريات. عادي شوية قاعدة ويا النفس والمواقف السابقة لا بأس ببعض الوقت الخاص، لكن لا تدع الهواجس تؤثر على علاقتك الحالية.
1: والروح إلى مواليد برج الدلو. يا دلو مهنيا اليوم ممتاز للعمل الجماعي والتواصل ويا الأصدقاء أو الزملاء بتحقيق هدف مشترك. تتلقى نصيحة أو دعم مهم من شبكة معارفك يفتح أمامك آفاق جديدة. وعاطفيا يا مواليد برج الدلو تتناغم بشكل كبير ويا الأجواء الاجتماعية، وممكن تتطور صداقة إلى مشاعر أعمق، أو تجد أنه وقت أو قضاء الوقت وسط مجموعة من الأصدقاء ويا الشريك يضفي روح مرحة على علاقتكم.
0: إذن من الدلو برج زميلنا مصطفى زيكو ومصطفى القزويني إلى الحوت نقول مهنيا طموحك في أعلى مستويات اليوم والأضواء مسلطة على إنجازاتك ومكانتك المهنية. يوم مناسب جدا للتعامل مع الرؤساء أو تقديم مقترحات تبرز كفاءتك وقدراتك القيادية. عاطفيا يا حوت قد تجد صعوبة طفيفة في الفصل بين طموحاتك المهنية وحياتك الشخصية. اتذكر أن الشريك يحتاج إلى حضورك الذهني والعاطفي بجانبه أيضا. إذن هنا وصلنا إلى ختام الأبراج في هذه الحلقة. إذا أحبتي المستمعين وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة بشكل كامل، ولكن كانت رفقة جميلة مع الزميلة المبدعة منار العامري. أنا كنت وياكم إسراء الخفاجي خلف المكسر، المبدع المتألق مصطفى القزوين، وأيضا وجه تحياتنا لزميلنا لؤي الرسام الموجود الآن بالاستوديو. يا ربي إن شاء الله حياتكم سعيدة وخالية من التدخلات.
1: آمين يا رب.
0: وش تقولين يا منار في الختام؟
1: أكيد نقولهم انتظرونا باكر بنفس التوقيت في
0: أكيد. في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: انت يومك على مستقبل FM.

0: ويخليك لي.
1: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
2: إذاعة المستقبل FM.

0: صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
1: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم الصحي الأسبوعي شلون الصحة. آلام المفاصل، خشونة الركبة، الكسور، تشوهات الأطراف عند الأطفال، والقدم السكري، مشاكل صحية يعاني منها آلاف الأشخاص، وأحيانا التأخر بالعلاج يحول المشكلة البسيطة إلى معاناة كبيرة تؤثر على حياة المريض وحركته اليومية. حتى نتعرف أكثر على أسباب هاي الحالات، طرق علاجها، أحدث التطورات الطبية بمجال جراحة العظام والمفاصل، يسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد علي سعدون، اختصاص جراحة العظام والكسور والمفاصل، للحديث عن أهم الأسئلة والاستفسارات اللي تهم كل عائلة عراقية. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، ونورت برنامج شلون الصحة.
2: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله دكتور. دكتور، بداية أكو ناس تتحمل وجع الركبة أو المفصل سنوات وتقول عادي.
2: نعم.
1: شنو العلامة اللي تقول للمريض هنا لازم تراجع اختصاصي فورا؟
2: تمام، أهلا بك، شكرا على الاستضافة.
1: على راسي، على راسنا دكتور،
2: من الصحة والسلامة للكل
1: إن شاء الله.
2: طبعا أكو علامات مهمة صير بالمريض، خاصة أوجاع الركبة، أنه تقول له هنا لازم تراجع الطبيب.
1: نعم.
2: أي. من أهم هاي العلامات طبعا هي عدم القدرة على المشي، أو تحدد المفصل، أو عدم تحمل الوزن. أضاف لك علامات موضعية تصير يعني بالركبة نفسها.
1: نعم.
2: مثلا تورم الركبة.
1: أي
2: أو يسمع صوت بالركبة،
1: طقطقة قصدك،
2: عافية طقطقة بالركبة. أو يسمع أنه أو تصير مثلا الركبة حارة. أي أو حرارة بالركبة، أو تغير اللون.
1: نعم.
2: هذا من أهم العلامات، هنا المريض لازم يراجع
1: الطبيب.
2: أي خط أحمر، يعني بالأفضل أنه يراجع. هي أكو علامات تعرف أنت بالبداية تصير، هي تنبه على شغلات بالأخير.
1: نعم.
2: أنه مهمة، يعني إحنا بالأول نقدر نتجنبها. أو نقدر نعطي وقاية من عندها.
1: أحسن.
2: على الأقل يعني ننصح المريض شنو يسوي.
1: طبعا
2: آلام الركبة هواية، يعني موضوع كبير كلش.
1: نعم.
2: هذا ويضمن هواية، حتى طرقت للخشونة.
1: نعم.
2: خشونة الركبة، وهذا موضوع مهم. كلش مهم. هو ببساطة.
1: نعم.
2: تعريفه ببساطة هو تآكل الغضروف اللي حامي المفصل. اللي حامي العضل.
1: نعم.
2: تمام.
1: طبعا
2: هذا الأسباب هواي.
1: نعم.
2: احنا باللي نشوفه بالمرضى والأكثر هو الأسباب التقدم العمر.
1: نعم.
2: أوكي. عدا الأسباب الثانية اللي هي مثلا كسر قديم أو إصابة قديمة بالركبة. أو
1: شباب. إيه؟ ممكن يصير.
2: نعم ممكن. إيه؟ إذا مثلا إصابة رياضية خاصة الشباب. تمام. مثلا تلقى تمزق غضروف، هذا راح يأثر عليه مستقبلا. ويبدي أنه بداية مبكرة لسوفان المفصل. أضافة إلى النساء، يعني كل ما تكبر شوية بالعمر راح يصير أكثر نسبته من الرجال، تعرف طبعا بسبب تغيير الهرمونات والهشاشة والعظام. العوامل المساعدة الأخرى الوزن،
1: مشكلة.
2: أي عافية. كل ما يزداد الوزن كل ما يزداد الثقل على المفصل. مثلا العمل.
1: نعم.
2: جدا مهم. يعني مثلا واحد يقول لك انا يابا عملي اصعد درج دائما او مشكلة. يوميه.
1: نعم.
2: هاي مشكله. ايش راح ياثر طبعا بالركبه السليمه، الصعود والنزول ما ياثر.
1: نعم.
2: بالعكس، اني جوز الدرج انه راح يقوي لي العضلات والاوتار، بس اذا ركبه شويه بها ضعف راح ياثر.
1: نعم.
2: انت تعرف حضرتك انه صعود الدرج او النزول راح يعني يزداد الضغط على الغضروف. انه ضعف المعتاد،
1: خصوصا اذا وزن زايد.
2: عافيه. هاي واذا وزن زايد، فهذا كل هندني راح يسرع لي عمليه تاكل الغضروف. اللي احنا نسميها بالمصطلح خشونه الركبه. وبالاخير راح توديني المكان اللي هو النهاية سوفان المفصل. نعم.
1: إذا تطور الأمر.
2: إذا تطور الأمر هذا.
1: زين. إيه. هذه خشونة الركبة ممكن تعالج دكتور؟
2: أي نعم. إحنا قلنا حسب الأسباب.
1: نعم.
2: مثلاً مريض عنده وزن زايد أو مريض بداية بهاي المشكلة نقدر إحنا نعالج السبب. اضافه الى اكو هسه بالجديد يعني اكو مكملات.
1: احسنت.
2: عافيه. طبعا الغذاء مهم جدا. اي يعني اكو اطعمه واغذيه مثلا نعطيها تساعد على بناء الغضروف من جديد او على الاقل توقف هاي المشكله. يعني ما تخليها تزداد.
1: يعني تحبذ لهذا المريض انه يمارس الرياضه.
2: اي الرياضه اهم شيء عندنا. اهم شيء بالرياضه هو شنو؟ المشي.
1: نعم.
2: ينصح بالمشي بين قوسين المشي المعتدل. شلون يعني تقول لي معتدل؟ يعني انا امشي ساعتين باليوم؟ اقول له لا غلط. ما يصير. احنا نمشي مشي معتدل. المشي المعتدل هو تقريبا يعني 3000 خطوه. يعني تقريبا ربع ساعه.
1: اي ربع ساعه باليوم كل شخص.
2: تبدي هاي الربع ساعه تزود شويه شويه توصلها للنص ساعه.
1: خلينا ناخذ الاتصال ونكمل.
2: اي تمام.
1: الو.
3: الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مبارك أحسن الأعمال بالصلاة على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
3: كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة وطولة العمر إن شاء الله عم أبو أحمد.
3: على جبل عرفات.
1: آمين يا رب الجميع إن شاء الله.
3: وتحياتنا الدكتور أحمد وكل عام كل عام وأنت
2: بألف خير. وأنت بألف خير عمي العزيز. صحة وسلامة وسلامة الأهل إن شاء الله.
1: الو انقطع الاتصال يا ابو احمد. نعم دكتور.
2: اي خلنا نكمل لك. نعم. فوائد المشي. اهم فائده للمشي عندنا اربع فوائد. كلش مهمه للركبه. هاي بخصوص الركبه. اللي هنا اكثر طبعا بس ذن الاهم. اول نقطه واهم نقطه هو يساعد في تخفيف الوزن. يقوي عضلات الركبه.
1: نعم.
2: والاوتار. يعني اللي داير مداير الركبه. يخفف من تيبس المفصل.
1: جميل.
2: اي احنا كل شيء يتحرك ويشتغل. هو طبعا راح يعني من الله من سبحانه وتعالى انه هذا الغضروف من تحركه بهاي الحركه البسيطه راح يساعد على انه يسترجع نفسه. اوكي. والاخيره والاهم انه هو يقلل التصلب اللي داير مداير الركبه. يعني
1: نرجع نكمل ويا ابو احمد. الو.
3: ألو مرة ثانية عم
1: بخير. أهلا وسهلا.
3: أسأل دكتورنا العزيز.
1: نعم.
3: دكتورنا أنا من رقبتي إلى كتفي اليسرى.
2: أي.
3: آلام كلش قوية. وهالحالة صارت لي سنة فوق السنة.
2: نعم.
3: والليل ما أنام من عدها.
2: نعم.
3: استعملت كحول، استعملت حبوب، حتى ضربوني أمرتين بالكافي وبعد لإيدي ورقبتي نفس الحالة.
2: تمام.
3: اللي بيتخاذ زوج. يعني
1: اليوم
3: ما نام من عندها.
2: اي يصير عندك راح اتصال.
1: قطع اتصال اليوم. بار شبكه ما بحكم
2: زين. اي طبعا هنا المريض الحج يا ابو احمد لازم يسوي رنين. وطبعا ينفحص ويشاف. فاحتمال اكو ضغط على الغضروف العنقي او اكو انزلاق او اكو سوفان بالفقرات العنقيه. انه دا يضغط ودا يسوي له هذا الالم. اي
1: دكتور شنو أكثر معلومة مغلوطة يعني تسمعها يوميا من المرضى بخصوص المفاصل والعظام؟
2: والله أنا الشيء اللي أضوف من عنده من يدين المريض ويقول لي والله شفت هذا العلاج وجبته. أي اشتريتها ودزيت عليه.
1: مسقال هو.
2: أي هو هاي. شنو العلاج ما تعرفه. يجيب هنا عبارة عن حباية وعبارة عن شراب ما بي حتى لزق. أي هاي أكثر شيء
1: أعرفه. من الأعشاب.
2: هو ما أعرف يعني أنا ما أرد ألوم الأعشاب ولا أرد ألوم أي شيء. أي يعني ممكن أكو هواي أعشاب مفيدة.
1: طبعا.
2: اي بس
1: ما... لكن يعني حاليا هسه الاعشاب اللي نازله ما نعرف حقيقه لها مصادر.
2: والله ماكو شهر يمر ماكو شهر اذا ما يجي مريض عنده مضاعفات من هذن الحبوب واغلبهم يسوون تنخر عظام واغلبهم يسوون مشاكل او هشاشه مبكره. وهاي شايف هاي الموضه هسه اردس من اضعف اريد ما ادري شنو فياخذون هذن الادويه. اضافه الى الالام والله عندي الم جربت فلان شيء والله جربت فلان شيء. اي زين التزم اكو شغلات بسيطه
1: صح
2: ممكن الانسان يلتزم بها ممكن يقلل اخذ مسكن بسيط اخذ او فد شيء او مريض يجي للصيدليه ياخذ ادويه
1: كيف
2: المسكنات وهاي دمار شامل طبعا
1: صح.
2: من واحده يعني
1: حتى
2: اكو
1: البراستول دكتور، كثرة
2: شيء
1: البراستول
2: طبيعي.
1: مشكلة يعني، هو
2: باراستول
1: صح هو
2: هي
1: اشوفه
2: المسكنات،
1: فتشي بسيط، لا بس
2: اي
1: هو له تأثيرات
2: المسكنات كلها
1: جانبية.
2: تأثر على المعدة، تأثر على الكلى يعني، فبكيف المريض؟ هذا طبعا اكثر شيء يضوج
1: نعم.
2: الطبيب بصراحة.
1: خلينا ناخذ محور ثاني، هو محور تبديل المفاصل.
2: اي
1: حقيقة من يسمع المريض كلمة تبديل مفصل رأسا يحس بالخوف،
2: يخاف، اي
1: طيب
2: نعم
1: شنو حقيقة هاي العمليات
2: هو
1: دكتور؟ وهي
2: يخاف. اي
1: صدق تدعو للخوف؟
2: هي ما تدعو للخوف، هي بالعكس انقاذ، وتطورت بالوقت الاخير،
1: نعم
2: وصار هسه المريض يقدر يسوي العملية ورا يوم او يومين، يقدر يمارس ويمشي.
1: حتى
2: اي
1: يقدر يمارس رياضة.
2: يقدر يمارس ويمشي ويمشي ويمارس عمله ويرجع للشغل الطبيعي.
1: جميل.
2: اي يعني
1: زين
2: مو بس مو بالاجهاد. اي
1: دكتور، العالم بعده باقية بالعقليات القديمة، باقي
2: يخاف،
1: العلم
2: صحيح
1: تطور،
2: صح.
1: الطب تطور،
2: اي
1: الإمكانيات تطورت، الأجهزة
2: اي
1: تطورت،
2: اي
1: شو وقت يعرف المريض انه صار فعلا محتاج تبديل مفصل وماكو حلول ثانية؟
2: يا مريضنا،
1: نعم
2: مريضنا ما يعرف الا يس من كل شيء.
1: يعني هو اني
2: اي
1: هسه انا اوصل مرحلة انه
2: اي
1: لازم
2: هو
1: ابدل
2: هاي
1: مفصل،
2: احنا
1: شنو
2: تعرف
1: العلامة اللي ان...
2: علميا، هو التأكل الكامل للمفصل. اي
1: هاي تبين بالرنين
2: بالأشعة
1: نعم
2: طبعا، بالفحوصات وبالفحص المريض، انه المريض ما يقدر يوقف، ما يقدر يمشي بصورة طبيعية، ما يقدر يقول لك انا دكتور ما اقدر اثني الركبة، ما يقدر يثنيها، يعني ما يقدر يمارس اي شيء يومي طبيعي. فهنا احنا نقول له يابا هذا وصلت انت لهاي المرحلة،
1: بعد ما
2: المرحلة
1: تفيد،
2: الأخيرة لا بد.
1: حتى المساند بعد ما تفيد.
2: اي ما عاد في لا مساند، لا يعني العلاج الطبيعي او زرق الابر او البلازما الحية او شيء، هذا يعني اللي احنا نسميه يعني اخرا هاي العملية.
1: نعم
2: ايوه
1: نعم
2: تعرف طبعا المريض عن المريض
1: صح.
2: يختلف، اكو مريض يقتنع اكو مريض ما يقتنع.
1: زين، بعد تبديل المفصل يقدر المريض يمشي طبيعي
2: يمشي
1: ويعيش حياته بشكل اعتيادي؟
2: يمشي
1: اكثر الناس يقول لك انا مثلا، خلينا نقول على باب الله، يعني الناس
2: اي
1: خصوصا الكبار متعوده انه ما ممكن يبقى بالبيت، لازم
2: عافية
1: يطلع يتمشى يروح المحل كذا.
2: عافية. اي يقدر يطلع يمشي. احنا
1: بعد
2: قلنا
1: ايش قد بعد العمليه؟
2: بعد العملية مباشرة،
1: جميل.
2: اي مباشرة يقدر يطلع يمشي، وراح احنا نبدي نسوي له برنامج طبعا تقوية العضلات او تحفيز عصبي عضلي،
1: نعم
2: هاي يقدر يمارس حياته الطبيعية بس بدون الاجهاد، يعني
1: طبعا،
2: مو اجهاد.
1: لا
2: انت يعني
1: ثقل
2: تعرف
1: ولا
2: هذا
1: كذا.
2: مفصل، المفصل مصنوع من مادة، وهاي المادة لها عمر طبعا. اي يعني
1: ايش قد عمر هاي المفصل؟
2: اكو هسه احنا كنا 15 سنة 20 سنة، هسه اذا الانسان يلتزم وهاي حتى 30 سنة.
1: جميل.
2: اي نعم. اي
1: شنو أحدث التطورات اللي صارت بعمليات تبديل المفاصل خلال هاي السنوات الأخيرة؟
2: هو قلت لك انه صار المفصل اسهل، والمريض انه قام يرجع اسهل، انه تغير النمط الحركي للمفصل صار اسهل. اي
1: بالعملية بالفتح بالكذا أتغير شيء لو لا نفس
2: تغيرت، اي
1: الشيء؟
2: تغيرت الامور مو مثل الاول طبعا. اي طبعا. اي
1: نحكي لموضوع مهم وهو محور قدم السكري.
2: نعم.
1: أكثر الناس تعرف أنه بس
2: اي
1: أطباء السكري أنه علاقتهم
2: اي
1: بهذا الموضوع،
2: اي
1: لا أطباء المفاصل والكسور أيضا
2: نعم
1: لهم دور
2: اي
1: بهذا الموضوع. ليش القدم السكري تعتبر من أخطر مضاعفات مرض السكري؟
2: نعم القدم السكري يعني فد موضوع انه لازم نوقف يمه كل شيء هوايه
1: يمك
2: يمه.
1: الناس اللي تسمع.
2: انا اقول لك ليش، لان هاي خطيه هوايه ناس، وماكو بيت هسه احنا ما بي سكر، انا والدي عنده سكر.
1: الله يعطيه الصحة.
2: اي الله يخليك. فكل الناس هذا احنا لازم المريض مالتنا يعرف كل الزين
1: نعم.
2: انه هذا الشيء اذا صار يعني كل الصعب يتعالج تمام.
1: نعم.
2: فلازم الحذر من عنده، فائدة الطبيب هو التوعية انه قبل لا تصير.
1: مهم طبعا.
2: ها احنا ابو
1: واجب
2: السكري شلون من نقول له يروح يشيك عيونه ونظره ويشيك الكلات، هو لابد ان يهتم بالقدم اي حتى ما تصير هاي المضاعفات، ليش احنا نخاف من عندها، يعني الله يبعد توصل الى شغله البتر، يعني فقدان جزء او فقدان اصبع او فقدان القدم. فحتى نتجاوز هاي لازم يعني يصير واعي ويعرف. وراح احكي لك هسه كم كلمه انه ذني يلتزم بهن حتى تخلص هاي المشكله
1: ان شاء الله،
2: حتى بعد ما يفكر بها.
1: نعم.
2: اهم عامل واهم عامل هو شنو؟ قدم سكري، حتى خاف الناس ما تعرفه،
1: حسن.
2: هو تقرح او عدوى السكري بالقدم. اي يعني التهاب.
1: نعم.
2: اشبه تبدي او حبايه او تبدي بجرح او صدمه بعدين تلتهب لا سامح الله، فتصير هاي سميها قدم سكري. طبعا هو يعني 5 مراحل.
1: نعم.
2: المهم مو بصدد انه نحكيهن ولا تريد نحكي اياهن. الأهم وحده واهم معلومه له يابا انت لازم اهم شيء تقلل السكر. شلون ما تقدر تقلل؟
1: السيطرة على السكر لازم
2: سيطر له على السكر. انا تعرف سيطر على السكر اما بالعلاج او عن طريق الاكل يعني التغذيه. بالنسبه للعلاج هذا طبعا لازم يراجع طبيب سكري. يعني طبيب غدد او طبيب باطني سكري. اي العفو. الشغله الثانيه والمهمه هي انه احنا نعتني بالدوره الدمويه للاطراف السفلى، لان احنا قلنا اسبابها واهم سبب لها هو ضعف الدوره الدمويه واعتلال العصب المحيطي. فذني هن سببين راح يخلن الانسان هذا معرض انه يصير بقدم سكري. شو انا يابا تسالني يابا شو انا احافظ على الدوره الدمويه مالتي؟ راح اقول لك شغله بسيطه. انت تجي اهم شيء طبعا اذا لا سمح الله يعني ماكو مشكله بالدوره الدمويه يعني ماكو مشكله بالشرايين والاورده
1: فقط السكر
2: عافيه يعني اذا ماكو اذا اكل هذه يروح اختصاص عافيه طبيب او عافيه احتمال يحتاج قسطر او شيء. يعني احنا نحكي على الانسان اللي عنده سكري اللي ما عنده مشكله ثانيه.
1: جميل.
2: تمام. يا بسوي تدليك يوميا للقدم.
1: نعم.
2: هاي سهلة. عافية سهلة. ارفع القدم يا ب 10 إلى 15 دقيقة.
1: وأيضا هاي هم سهلة.
2: أي. دف القدم لا تخليها تتعرض للبرودة.
1: هاي خصوصا بالشتاء.
2: عافية هي خصوصا بالشتاء على مستوى تدفق الدم. يعني والدورة الدموية. هاي العامل الثاني خلصنا. العامل الثالث واللي هو مهم جدا هو العناية. مثلا عافية العناية بالرجل يعني بالقدم. قص الأظافر. لا تخلي الاظافر ينمل. يعني يجون المرضى تشوف الاظفر مالته تقول ليش عجيب ايش عجب ليش هيك والله اخاف خاف اعور روحي. يجي واحد وياك يساعدك.
1: صح. بعدين ليه يطور الموضوع هو قص اظفر ثانيه ولا
2: والله هاي طبعا شوف هي شغلات والله بسيطه بس هي تاثر. نظافه ما بين الاصابع كلش مهمه وخاصه بالكبار.
1: هذا نحن تعلمناها بايام الابتدائيه.
2: اي بس هسه ماكو الا شويه كبير يعني واحد او ما ادري شلون فما حد يسوي اللي هي صعبه. يعني مشكلة. تفتح الرجل يعني حتى رائحه كريهه تشتم يعني تلقى فطريات تلقى هاي.
1: شوف دكتور انا دائما اقول هي الوقايه خير من العلاج لكن أي. حقيقه والله العظيم اللي دا نشوفه احنا مواطننا لغى هاي الفقرة
2: الاستهانة بالموضوع انه يبسط الموضوع
1: والدليل هواي كثرة عندنا مشاكل طبية وصحية هواي
2: بكل يعني بكل شيء.
1: نعم.
2: كل
1: نعم.
2: الاختصاصات
1: كل الاختصاصات نعم
2: أي. مثلا ما حافظ عليها مثلا اجي احافظ على القدم العفو ما عفى مثلا مبلله هواي نحكيها بالعامي
1: هم مشكلة
2: هاي مشكلة لان انت رطوبة وشي وجدت فطريات جدت بكتيريا صار التها اي فتانا شفها ورا ما تسبح ورا ما شي هاي
1: معقمات ما معقمات ما تفيد
2: ما هاي احنا بدنا نحكي بالوقايه. بعدني انا كل شيء ما صاير عندي انا احكي لذن المعلومات حتى ما تصير عنده. اي والاخيرا والمهم هو التغذيه الصحيحه. اي يعني تغذيه اكل اكل صحي مش طبيعي. الاكلات الصحيه مثلا الاكل اللي بفيتامين دي الفيتامين سي الزين البروتين تعرف لازم يعني هذا كلش مهمات يزود لي المناعة يحسن لي من نظافة وتقوية الجلد. يعني هو احنا الجلد هو اكبر عضو وهو اهم عضو دفاعي عندنا وخاصة احنا عندنا شيء اسمه سكري يعني مناعتنا شوية قليلة فلازم الاكل
1: طب ممكن هاي يعني خلينا نقول مخلفات قديمة من ايام الطفولة وبدأت لا تنمو هذا الموضوع لا يعني احنا ندري انه السكر هو يعني مرض وراثي
2: واكو يصير. نعم.
1: هذه الامور احنا من نقول من كنا صغار يعني من يروح مركز صحي يطو تعرف هذا الزنك والكذا بس العالم شوية بدأت توعي لهالموضوع هذا بس اكو ناس لا عادي باقي يعني يوصل الى عمر كبير هو مثلا ما ماخذ هاي الفيتامين
2: ما ياخذها.
1: فلازم من البداية مراجعة المراكز الصحية خصوصا للأطفال هسه حتى لو أنت ما مستفاد من شيء.
2: أي هاي يسموها الثقافة الصحية
1: مهمة.
2: أي هاي كلش
1: اللي إحنا هم افتقديها أيضا.
2: أي هاي لازم تعرف أنت هذا الشيء تحتاجه شلون تأخذه أما تأخذه عن طريق الأكل أو تأكل أكل صحي أو تأخذه أنه مكمل. يعني تروح مثلا الطبيب يوصف لك كم وهم وحياتك
1: نعم طبعا.
2: أي هذا اللي كلش مهمات. البروتين مهم حتى يزود لي المناعة
1: طبعا.
2: يعني كل واحد غرام كل واحد كيلو يحتاج لواحد ونص غرام بروتين يوميا. فيتامين سي فد ألف زنك فد يعني كل وحده نحتاج البي 12 المقوي
1: مهم
2: العصبي
1: مهم
2: كلش مهم.
1: مهم مهم
2: يا هذني ياخذهن المريض، انا حكيت لك هسه شيء بسيط يعني.
1: نعم
2: اهم شغلات يسوين حتى ما تصير
1: صح، وشغلات بسيطه انا اشوفها
2: شغلات بسيطه جدا.
1: دكتور، الكثير من الناس تخاف من كلمه بتر،
2: اي
1: هل كل حالات القدم السكر يعني تنتهي بالبتر؟
2: لا، شوف هو اخر دراسه تقريبا يعني 15%
1: نعم.
2: من اللي عندهم سكري
1: نعم
2: راح يصير عندهم قدم سكري.
1: مم.
2: من ذول اللي عندهم قدم سكري
1: نعم.
2: تقريبا بال70% احتمال يحتاجون بتر او كلش نسبه كبيره في حال
1: نعم.
2: عدم الاهتمام. لا والله عندنا مرضى يعني ما شاء الله، المريض اللي يلتزم خير منه، المريض اللي ما يلتزم
1: ونرجع نقول الوقايه خير من العلاج.
2: الوقايه خير من العلاج.
1: خلي نتوقع ويا زميلنا المخرج، لان الوقايه خير من العلاج، فخلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل محور حديثنا.

0: احكي بس معلومه واحده.
1: رجعنا وياكم احبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل نكمل محور حديثنا وضيف الغالي الدكتور احمد. خلينا نحكي شويه عن تشوهات الاطراف عند الاطفال.
0: نعم.
1: مهم هذا الموضوع.
0: كلش مهم.
1: شنو اكثر التشوهات الولاديه اللي تواجهوها عند الاطفال؟
0: اي طبعا الموضوع كلش مهم على ايدك. والاهميه تجي بالنتائج.
1: طبعا.
0: اي مهمة. يعني انت هذا الشيء اذا عرفته من الاول او بديت يعني تعالجه من الاول هو افضل ويفضل من الايام الاولى. وانا انصح كل مريض كل طفل العفو يجي للدنيا يفحصه طبيب الاطفال.
1: مهم جدا.
0: عافيه يا ايها الام شفتي بي واحنا نحاكي الام طبعا لان هي اللي يمنع.
1: دائما الثقافه المفروض تكون عند كل فرد اللي يخاف على صحه اطفاله. هذا الطفل هو بدايته يمك انت.
0: صحيح.
1: تبدي بدايه صحيحه. بدايه سليمه راح ينشا ويكبر وكذا اموره كلها سليمه تصير صحيحه.
0: يجوز انت تتجنب عمليات وتتجنب مخاطر.
1: نعم.
0: في يعني بكشف بسيط او تعبه بسيطه.
1: نعم.
0: اي طبعا من اهم هذني هو الخلع الولادي. خلع الورك الولادي.
1: نعم.
0: اي طبعا هذا لازم. لازم ما بي نقاش ما بي اي مجامل.
1: بعد ايش واحد يقدر يفحص الطفل؟
0: هذا الطفل تجيبه طبعا احنا عندنا بهذا مصيبة كبيرة هنا انه يجوني وقمطوه. هذا القماط طبعا كارثة. كارثة.
1: هم يسوي مشاكل.
0: شي طبيعي هو راح يزود المشكلة.
1: انت
0: لا كان خلع بسيط زاد صار كبير.
1: والطفل بس يبكي طبعا.
0: والطفل يبكي ما يعرفه.
1: ما تعرف انت.
0: ولهذا احنا.
1: غازات.
0: عافية. ايه.
1: ما تعرف شنو
0: مشكلته. فاحنا نجي او اهم شيء. خلي اخذي طبيب الاطفال. افحص الحوض ما.
1: بعد ايش قد دكتور بعد.
0: اول ما يجي. والله اول ما يجي بكل العالم
1: يبين.
0: هاي بكل يبين بكل العالم يبين عم الناس قبل هسه قبل ما تعرف هسه بالسونار يعرفوه هو بطن امه.
1: نعم صح.
0: مو صح؟
1: صح.
0: ينفحص الطفل واذا صار بيه شك او في مشكله ادزل الطبيب الاختصاص. طبيب الاختصاص راح اكيد اول ما راح يشوف راح ينتزع احنا جهاز السونار.
1: نعم.
0: راح يعرف لنا ويعرف ايش قد نسبته واللبسه مسند بسيط وتنتهي المشكله
1: بدون لا عمليه ولا
0: بدون لا عمليه ولا كل شيء. ويا مرضى يا هوايه هالشكل. وطبعا هذا يختصر لك طريق طويل. ما يلو يجي مريض مثلا الاهل ما يدرون.
1: نعم.
0: يا بس قلت هاي ليش والله ما بعدين انتبهت له فلانه او انتبه له فلان ما ندري.
1: نعم.
0: يا بهذا شوفه تجيبوا لك اياه لمن هو يمشي. اي وهاي طبعا هي المصيبه انه هنا راح تجي
1: بعد فوات الاوان.
0: عافيه. انت اذا كان يحتاج لشيء بسيط صار له يحتاج لعمليه والعمليه تعرف يعني بها مشاكل وخاصه طفل واحتمال العمليه تحتاج اثنين وقص وتدوير وتعديل شكل الحوض.
1: مشكله صارت.
0: صارت مشكله.
1: نعم نعم.
0: فانت من تلقاها من الاول افضل. والتشوه الثاني اللي هم ماتين انصح الناس انه تنتبه له لان هذا يتعدل هم بدون تداخل هو القدم الاحنف. اذا تجي الرجل شويه مثلا ما الى الداخل
1: الطفل ما يبين دكتور شلون اعرف اذا هو طفل
0: شوفه شكلها ذي
1: بعد ما يقوم يمشي يلا
0: لا لا لا هاي شكلها ذاك وينها من هو صغير قدم الاحنف
1: لازم نظل نتابع كل صغيره وكبيره بالطفل
0: عافيه تباوع رجله هاي انا ليش قلت لك يفحص افضل يعني الفحص مالته شو بدي اخر هذا الاهل 5 دقائق 10 دقائق ينفحص وهاي ماتين اذا شفناها هم راح تتعالج وعلاجها بسيط جدا بدون عمليه نجبسها تجبيس متكرر وهواية عندنا أسهل من الأوكيان من نخلص نتائج حلوة والمريض الطفل يقوم يمشي وترجع الرجلة طبيعية يعني تخلص السالفة
1: اليوم سهلتنا هواية أمور
0: أي والله
1: أي قدم السكر والتشوهات
0: إذا عرفتها من الأول طبيعي يعني أفضل بهواية من ما تعرفها بالأخير لازم عملية
1: طبعا تفاقم الأمور
0: طبعا ذني أهم اثنين ونتمنى السلامة يعني والصحة للكل
1: في حال شرق. تأخرنا هذه الأمور خلنا نأخذ اتصالنا. ألو.
2: عليكم سيدي الفاضل دام الله التوفيق.
1: وعليكم السلام أهلا مستمعنا الغالي أبو نبا.
2: السلامك
1: الله يوفقك.
2: دكتور الرائع دام الله التوفيق أخوكم أبو نبا.
1: على رأسي أهلا أبو نبا الغالي.
2: وانت الأغلى سألتي الفاضل دكتورنا العزيز.
1: نعم.
2: أحيانا يحصل آلام بالركبة والقدم. هل إلى علاقة بسبب السكر هذا الألم له علاقة بوضع السكر أدت إلى هذا الألم سواء كان مفاصل الركبة القدم يعني لها موضوع السكر سبب أو عزيلة هذا الألم شكرا جزيلا
1: شكرا شكرا أنا مستمع الغالي أبو نبأ
0: اكيد
2: عزك الله.
0: إيه. يعني اكيد طبعا من بعد ما ينفحص المريض السكري وتشوف وزنه، تشوف تخطيط عصب، احتمال عنده التهاب بالعصب المحيطي. اوكي، ده كل العوامل. مريض السكري راح يعاني من عندنا، قلنا احنا مريض السكري اكثر عرضه يصير عنده خشونه، لان
1: عشان اتركه.
0: اي اكثر عرضه يصير عنده الضعف بالعضلات او الاربطه يعني حول المفصل،
1: نعم.
0: يصير عنده ضعف بالعصب. اي
1: ايش تنصح المستمعنا ابو نبال؟
0: والله انصحه انه يراجع اقرب مكان اليه
1: وخصوصا هو عنده سكر.
0: او عنده سكر،
1: نعم.
0: ويعمل ذن التحاليل، تحاليل التهاب الاعصاب او المفاصل، ويسوي تخطيط عصب. اي جدا مهم.
1: نعم.
0: وطبعا الفحص السريري يعني
1: جميل.
0: لازم،
1: لازم طبيب
0: اي
1: يفحصه.
0: لازم.
1: كل التشوهات الولادية تحتاج عملية لو لا؟ اكو حالات تعالج بطرق ابسط.
0: اي
1: احنا مو
0: حسين، اي
1: هذه عبرنا هاي المرحلة، خلينا
0: بالولادة
1: نقول الولادة
0: تمام.
1: ما شفناها او كذا،
0: اي
1: ممكن اكو حالات
0: اي نعم
1: تتعالج بطرق ابسط من
0: نعم
1: عمليات؟
0: اي نعم هواي حالات تتعالج بدون تداخل، يعني او
1: نعم.
0: تداخل بسيط. مثلا تشوه ولادي او يعني ضعف او قصر اوتار،
1: نعم.
0: هذا ممكن ما يبين بالاول، هذا يبين من يمشي الطفل
1: نعم.
0: او قريب لا يمشي.
1: أها.
0: لا هذا شيء بسيط، فتحة صغيرونة يعني بدون عملية وبدون هاي، وحتى ممكن بالتخدير الموضعي. اي
1: جميل. خلينا ناخذ اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: عليكم
1: أهلا
0: السلام،
1: مستمعنا الغالي
2: شلون
1: أمير
2: الصحة؟ إن
1: جبور.
2: شاء الله تكونون
1: يا
2: بخير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: ألو.
1: أسمعك أسمعك مستمعنا الغالي، أسمعك.
2: بس عندي استفسار ويا الدكتور إذا ما تصير زحمة
1: يسمعك
2: عليك.
0: الدكتور. تفضل تفضل.
2: دكتورنا العزيز، أنا
0: نعم
2: عندي ابني هسه عمره 4 سنوات،
0: تمام.
2: فمن البداية يعني أنا هسه سمعت الحديث مالتك، كان
1: نعم
2: كنت جدا ممتع.
1: نعم
2: فمن البداية أنه وديت أكثر من 4 أطباء أو 5 بالحلة وبالنجف. فالرجل مالته عنده تقوس شوية للخارج من المفصل وتقوس للخارج. يا دكتور أودي لي، يقول لي هذا واحد أبو النجف شد له مساند وما فاد، فيتامينات وما فاد، بس هو التقوس مالته يعني مو تقول إنه مثلا كلش قوي،
0: كلش قوي
2: بس هو
0: التقوس؟
2: ها
0: تقوسك كلش قوي؟
2: لا ما يعني مو
0: ما
2: تقول
0: مبين
2: التقوس، إيه يعني
0: جهتين
2: قليل، بس هو يعني من تشوفه يبين.
0: من شوفه يبين. استاذ
2: إيه
0: العزيز، الاثنين الجهتين
2: الجهتين
0: وش قد عمرها هسه؟ 4 سنوات. ملبسه
2: هسه
0: مسند؟
2: 4 سنوات. لا والله المسند انا اقول لك شفت هي قبل سنة، يعني لان شلون
0: احنا
2: اللي
0: عندنا ناخذ رقم اتواصل وياه.
2: اكو دكتور بالحلة يعني ما اريد انه نذكر اسمه، قال لي شيء لما يحتاج ولا مبينات ولا
1: مستمعنا الغالي، بس خلي رقمك يم ابقى ويا المخرج، اخذ راح ياخذ رقمك واحنا نتواصل
0: انا
1: لك
0: اتواصل
1: بعد
0: وياك.
1: بعد
0: ايه
1: الحلقة.
2: جزيل الشكر
0: تمام.
2: منكم،
0: اذا تعرف
2: جميل.
0: هاي لازم فحص، يعني لازم ينشاف.
1: تدلل
2: الله
1: تدلل، صحة
0: تدلل.
1: وسلامة.
2: شكرا
1: ظل
2: شكرا
1: ويا
0: شكرا
1: المخرج، ظل ويا
0: شكرا.
1: المخرج. نعم دكتور.
0: ايه
1: دكتور، احنا قلنا هاي التشوهات حقيقة مشكلة.
0: اي هسه شلون هذا
1: نعم.
0: ابو هاي؟ شوف
1: يعني
0: عايش
1: اذا مو عملية، يعني العالم شوية ابسط، سهلة امور احسن يعني.
0: شيء اكيد. هو حسب طبعا، حسب الحاله. اي يعني
1: والاعمار هم لها دور
0: العمر
1: يعني.
0: كل شيء محسوب. اي العمر مش قاعد
1: لازم اعمار
0: اي
1: صغيرة.
0: تعرف، اي كل ما يكون هذا اكو حسب الحال. كل ما انت من وقت تعرف الحاله، كل ما تخلص من مشاكل بعدين. هاي مهم.
1: اي نعم.
0: اي
1: فد سؤال انساني، يعني شنو
0: اي
1: اكثر حالة اثرت بيك انسانيا خلال عملك بهذا المجال؟
0: يعني واقع
1: نعم
0: صار ويانا
1: نعم
0: بالعمل.
1: نعم
0: اي هواية مرضى،
1: مم.
0: اي وهواية حالات طبعا.
1: نعم
0: من ضمنها يعني اتذكر حالة، تعرف ناس بسيطة،
1: صح،
0: اي
1: الله
0: ناس
1: يعينهم.
0: بسيط وما يعرف، وشلون دكتور وهاي شلون. هم كان يعني تشوه مزعج مخيف هسه راويك اياه. اي شلون يعني الاهل خايفين ونطلع برا او شيء، طبعا تعرف هاي
1: نعم،
0: هسه.
1: مطربة الحي لا تضرب.
0: اي
1: نعم،
0: المهم
1: لازم
0: الحمد لله
1: تطلعوا
0: والشكر.
1: برا إن شاء
0: فمن
1: الله.
0: سويت الهيا وهاي وشي.
1: عندنا قامات علمية
0: اي لا
1: وكفاءات
0: الحمد لله،
1: حقيقة.
0: احنا بالنسبه لنا
1: نعم، نفتخر
0: احنا
1: بهالشيء
0: والاساتذه
1: إن شاء الله.
0: مالتنا واخواننا وزملائنا، ما حد يقصر، ماكو
1: إن
0: واحد
1: شاء الله.
0: يقصر بكل المستشفيات طبعا.
1: إن شاء الله.
0: فبعدها من خلصت طلعت من العمليه وهاي، فالمراه يعني هي الام اللي يعني تصير البيبيه
1: نعم.
0: للطفل، يعني شو قالت له بس تبكي. يعني بتشي، وهاي طبعا كلش ما اثر بيه. قالت لي انا لو بس يعني شلون تعتذر عن اللي
1: صح.
0: حكيتها قبل هذا؟ اي الحمد لله والشكر، الحمد لله.
1: اذكر في موقف طريف لاحد الاطباء. شايف الناس من تجي الطوارئ ودائما
0: اي
1: هوسه
0: مش
1: وخبصه
0: طبيعي.
1: وكذا،
0: اي
1: فهم في وقتها التموا عليه للطبيب وكذا. انا في هذا
0: نعم
1: الموقف ما انساه حقيقه، مو لانه اني بالمسلك الصحي، لا ابدا، هذا موقف صار امام عيني. هم صاروا هوسه عليه كذا مدري شنو، فتلفظ الفاظ مو حلوه على الاطباء وكذا. فقال له عوف عوفنا هسه، احنا هذا اللي تلفظت علينا، عوفنا خلينا نعالج
0: خلينا نعالج الحق، خلينا نشوف
1: طفلك
0: المشكلة.
1: وبعدين
0: اي
1: سولف. كمل كذا مدري شنو، والله ورا ساعه استقرت حالته كذا، هو جاء اعتذر من عنده، قال له هسه احنا عتتنا
0: اي
1: بنعت مو حلو،
0: اي
1: بس ما يخالف احنا
0: اي خالف، احنا
1: عملنا
0: نتحمل
1: انسان. يا احسنت
0: نتحمل. لا
1: انتم،
0: نتحمل الحمد لله
1: فمشكله هاي.
0: الحمد لله.
1: دكتور، اسئله سريعه شويه، يعني شنو اخطر كسر تعاملتوا اياه خلال مسيرتك الطبيه؟
0: والله واحد خطي يعني الحمد لله، هو وقع من المول من الطابق الثاني،
1: نعم.
0: جاني يمكن بيه 6 كسور. هاي كانت كل الصعبة يعني، وبحيث يعني تعرف انت واحد وحده ما يقدر
1: نعم.
0: يعني، اكثر من طبيب وياي والحمد لله. عسى المريض كل
1: على
0: خير.
1: شيء
0: اي
1: بالشيء يذكر، اكو ناس يشوف هاي الثقالة اللي نخليها قبل العملية، دائما العالم تشكل عليها وكذا، هو هذا
0: هذا
1: علاج؟
0: السحب
1: نعم،
0: اي هذا مهم، اكو كسور
1: لابد.
0: اي لابد اي
1: قبل
0: كسور
1: العملية
0: قبل العملية كسور، خاصة كسور عظم الحوض.
1: ايش قد
0: اي واحد
1: فترة تبقى لازم دكتور؟
0: يعني حسب احنا الكسر وحسب حالة المريض، يعني المريض شنو عنده.
1: نعم.
0: المريض ممكن اشتغل اليوم او ممكن نسوي العملية اليوم او ممكن باكر او بعدها، فاحنا هذا راح يبقى اعتماد على حالة المريض
1: نعم،
0: العام.
1: العالم تشكل على الموضوع هذا، انه شوف العلم وين وصل، شوف كذا، انه
0: لا
1: حاطين
0: هاي
1: هذا
0: ما علي، موجودة
1: ثقالة.
0: موجودة برا، موجودة بكل مكان. اي موجودة بكل مكان،
1: مجرد حتى تحضر للعملية
0: تحضير للعملية
1: هي مو
0: موجودة.
1: علاج،
0: اي
1: مجرد
0: واكو
1: سهم.
0: اي
1: نعم.
0: نعم
1: السمنة فعلا تدمر المفاصل، وهذا مجرد مبالغة.
0: حكينا بهذا هذا الموضوع، قلنا هذا كل ما انت كل ما الغضروف كل ما يتعرض الوزن اكثر او قوة اكثر، كل ما يتاكل بسرعة، كل ما انت وزنك اكثر كل ما يتاكل بسرعة.
1: الطقطقة بالمفاصل، شو وقت
0: اي
1: تكون طبيعية وشو وقت تكون علامة مرض؟
0: ها طقطقة. الطقطقة الطبيعية طبعا تصير مثلا احتكاك الاوتار والعضلات داير حول المفصل، هاي
1: نعم.
0: طبيعية. او مثلا واحد قاعد هواية ومربع هواية وراد يقوم، ايش طبيعي طبيعية. او ممكن يصير من تفاعلات بداخل السائل المفصلي، عمكو انفجار غازات طبعا النيتروجين وشيء
1: نعم.
0: يعني شيء كيميائي هم طبيعية. المو طبيعية اللي ترافق يعني مثلا الركبة الغير سليمة، يعني مثلا بي اصابة رياضية، بي كسر قديم، بي عدة خشونة اصلا هو المريض، هاي غير طبيعية.
1: على ذكر طار الخشونة، هل صعود درجة ونزولة يسرع خشونة الركبة؟
0: نعم بالركبه الطبيعيه قلنا مفيد، حكينا بالاول
1: نعم،
0: قلت لك
1: لكن
0: يقوي العضلات،
1: اللي عنده أصلا
0: اللي
1: هو خشن.
0: عافيه اللي بيها شويه مشكله راح يزود، لان يزود ضعف القوه المؤثره على الغضروف فيساعد بتآكله.
1: شنو
0: يعني الصعود له النزول اكثر تاثير.
1: لا طبعا هو الصعود أكثر من النزول.
0: اي بس بالابحاث يقولون النزول تاثير على الغضروف اكثر.
1: هسه واحد من
0: اي
1: اللي ينزل يرتاح أكثر من النزول.
0: بالنزله اي سهله.
1: شنو أكثر نصيحة تتمنى كل شخص يسمعها ويحافظ بيها على مفاصله؟
0: اهم شيء هو احنا نسميها الهبت، يعني الطريقه اللي
1: نعم.
0: عايش بها الانسان. يعني تجنب الاجهاد الهوايه، تجنب المشي الهواي يعني الحركه القويه والهوايه، هذا اللي كلها الموزينات طبعا. والتغذيه اهم
1: مهمة
0: اهم
1: مهمة
0: شيء،
1: هاي
0: التغذيه
1: نعم.
0: وتجنب السمنه. تيد مفاصلك زين او في السمنه ضعف.
1: لو عندك دقيقة واحدة فقط توجه بيها رسالة لأهلنا بخصوص صحة العظام والمفاصل والقدم السكري، شنو اللي تقوله دكتور؟
0: اهم شيء للقدم السكري يا اخي لا تاخذ علاج من وحدك.
1: عاشتري
0: اي مو
1: ولا تروح
0: شوفها
1: العطارين.
0: اي لا لا يعني شوف اكو جرح فدوه،
1: نعم.
0: لا تروح لين تكثر. احنا ما نقطع علاج لو بالقدم السكري اذا ما نسوي له زرع. انت
1: اها
0: عارف اي نعم، هاي من اهم شيء. هو راح للصيدليه او راح لفلان او فلان، العفو ما اخذ فلان كبسول او فلان ابره راح اخذها، وهذا الشيء خطا. وانت ما تعرف، وهوايه ناس وقفت كليته والله شنو اخذ علاج من وحده ما يدري. احنا لازم نسوي تحاليل كامله.
1: والناس تسأل ليش
0: اي
1: هذا الأعداد الهائلة اللي
0: اي
1: تصير من ناس
0: مضاعفات،
1: لغسل الكلى وكذا
0: هي
1: وكذا.
0: هاي كلها مضاعفات الأدوية. تصدقني الكبسولة الوحدة تأثر،
1: صح.
0: الحباية الوحدة اللي ياخذها المريض بدون علم طبيب تأثر.
1: يعني نصيحتك
0: اي
1: انه استشارة طبيب او
0: استشارة طبيب
1: عدم اخذ
0: وأكثر من طبيب،
1: العقاقير بدون.
0: اي وخاصة اللي عنده أمراض مزمنة. واتمنى لكم الصحة والسلامة إن شاء الله.
1: شكرا دكتور،
0: حبيبي حبيبي
1: شكرا
0: أستاذنا الغالي.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شلون الصحة، واللي تحدثنا بها عن أمراض ومشاكل العظام والمفاصل، قدم السكري، تشوهات الأطراف الولادية، وتعرفنا على أهمية التشخيص المبكر ومراجعة الطبيب المختص لتجنب الكثير من المضاعفات. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور أحمد علي سعدون
0: الله
1: على
0: يخليك،
1: المعلومات
0: شكرا لك،
1: القيمة حقيقة
0: شكرا
1: والنصائح المهمة اللي قدمتها خلال الحلقة.
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا أستاذ،
1: دكتور،
0: ربي يحفظك،
1: الله
0: التوفيق
1: يسلمك،
0: لك ببرنامجك
1: توفيق
0: الرائع،
1: للجميع،
0: شكرا جزيلا،
1: شهادة
0: شكرا
1: اعتزلي، شكرا
0: لك
1: جزيلا،
0: ولإذاعتكم الحلوة،
1: على
0: شكرا،
1: أحسن دكتور.
0: شكرا
1: الشكر
0: حبيبي،
1: موصول لكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمستمعين على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة وموضوع صحي جديد يهم صحة وسلامة الجميع. دمتم بصحة وعافية. كان معكم في الإعداد والتقديم أنا محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج المبدع الزميل مصطفى القزويني. في أمان الله.

شو بحب؟ بحب صدق لو كذب انك الي، بحب صدق لو كذب انك الي.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها بتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى أعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. البصرة تضيح بأربع شبكات مخدرات وتعتقل مطلوبا بقضايا جنائية خطيرة. العراق يسجل أكبر خسائر نفطية بين الخامات العالمية. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وسياسات الاستيطان. وباريس يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة أرسنال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

0: الكل عم يسمع المستقبل FM الأولى ببابل.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: بالسيارة
1: نظام الأمان عليك
0: والأغاني علينا
1: إذاعة جامعة
0: المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى أعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. البصرة تضيح بأربع شبكات مخدرات وتعتقل مطلوبا بقضايا جنائية خطيرة. العراق يسجل أكبر خسائر نفطية بين الخامات العالمية. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وسياسات الاستيطان. وباريس يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة أرسنال. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل اف ام، الأولى في بابل.

وي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا لعب كلهم

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى إعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع

0: العراقيين. مصرع مدني والإطاحة بعصابة نصب واحتيال في ديالى. العراق ثامنا بين أكبر المستوردين من تركيا في نيسان. صحيفة ألمانية: آلاف الجنود الأمريكيين في طريقهم لمغادرة أوروبا. ومبابي يتوج هدافا لدوري أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: الكل عم يسمع مستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة عصراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى أعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. مصرع مدنيين والإطاحة بعصابة نصب واحتيال في ديالة. العراق ثامنا بين أكبر المستوردين من تركيا في نيسان. صحيفة ألمانية: آلاف الجنود الأمريكيين في طريقهم لمغادرة أوروبا. ومبابي يتوج هدافا لدوري أبطال أوروبا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى أعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. قتيلان بمشاجرة مسلحة في ميسان وشرطة تعتقل الجاني. الكهرباء العراقية في خطر، إيران تعلن فقدان ثلث إنتاجها من الغاز. لبنان، إسرائيل تنتهج سياسة التدمير الشامل. ومدرب البرتغال كريستيانو رونالدو قادر على المشاركة في مونديال 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع مستقبل اف ام.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: يبدأ الحلم ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
1: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الكواليس. ما وراء الكواليس برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم أحد الساعة الخامسة عصرا من إعداد وتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، خلف المكسر المتألق المبدع عرفان العبدون. ما وراء الكواليس، كثيرا ما لا نعلم ما وراء كواليس بعض المهن، فنعلم القليل عنها، ولكن هنا في إذاعة جامعة المستقبل سوف نعرف ونستكشف ما وراء كواليس أحد هذه المهن، وهي مهنة نجارة القالب وصب الكونكريت، تسليح الحديد. وهذه المهن، وهل كل من يمتهنها هو ليس لديه شهادة، أم كثير من الشباب الذين حصلوا على شهادات ولديهم تحصيل دراسي عالي امتهنوا هذه المهنة، ولماذا امتهنوها وتركوا التحصيل الدراسي ولم يكونوا كالآخرين في انتظار الوظيفة؟ إذن همة الشباب والشخصيات الناجحة من هذه الشباب وهذه الفئة سوف يكون أحدهم ضيفنا، وهو ضيف عزيز وخريج تربية إنجليزي أستاذ علي جاسم. حياك الله.
2: الله يحيي الست أسراء، وتحية لبرنامجكم الطيب الراقي، وأحلى أحلى برنامج صراحة. يعني كل أحد أنا متابع البرنامج، يعني
1: يشرفنا جدا.
2: لي الشرف طبعا.
1: طبعا أنا أحييك، حضرتك خريج شاب درست وتخرجت وحصلت على شهادة تربية إنجليزي. طبعا بكالوريوس تربية إنجليزي شيء صعب ومو بالهين، ولكن أنت اختلفت عن المعتاد مما نعرفه، أنه الشاب يتخرج يبقى ينتظر على مهنة حسب اختصاصه، أو يعني عمل قريب جدا من اختصاصه. لكن اليوم أنت ذهبت إلى اختصاص بعيد جدا، إلى مهنة قد لا نتصور أنك تمتهنها بعد ما تخرجت من جامعة بشهادة بكالوريوس لغة إنجليزية. بالبداية أريد أتعرف أكثر عليك وتسولف لنا شلون بديت هذه المهنة.
2: بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا والصغر يعني أحب أشتغل بهاي المهنة، بس كان تركيزي الأساسي مركز على الدراسة في لا. سبيل يعني ألقى حل يعني أختلف بي عن البقية، وهو التعيين. ودي مثل ما تعرفين سيدة أسراء أن الوضع الحالي بالعراق فرص التعيين قليلة جدا.
1: فبحثت عن حل آخر،
2: فأني ما قلت يعني أتشتف وأقعد، لا قلت لازم أكون نفسي. اتجهت لهذا الطريق اللي هو مجموعة الكاربنتر اللي هو النجارين.
1: مجموعة الكاربنتر اللي هو النجارين.
2: النجارين إيه.
1: نعم. شلون بديت؟ أنت قلت من الصغر أنا حبيت أبدي، لكن كنت أركز على دراسي بالأول.
2: كنت بالدراسة الشيء الأساس الدراسة.
1: نعم.
2: الأمور الثانوية اللي هي يعني
1: كنت تعمل بالعطل؟
2: شيء أكيد. عطل الربيعية، عطلة نعم. الصيفية أنا كنت أعمل بيها.
1: إذن شيء أكيد، هذا نص كلامك وأنت تتحدث عن العمل، إذن هو شيء مهم وأكيد على الجميع، خاصة الشباب. إحنا نقصد الرجال لازم يمتهنون ويعملون حتى في فترات مبكرة من عمرهم، ضروري هذا الشيء.
2: أنا بالنسبة لي أشوفه ضروري، لأن الإنسان من الصغر لازم يعتمد على نفسه.
1: نعم.
2: ما يبقى
1: يعني الرجل صاحب مسؤولية.
2: صاحب مسؤولية صحيح، يعني من الصغر لازم يعتمد على نفسه، يكون يعني يخلي في باله أنه أكو حسابات، هذا الطريق ما نجح.
1: نعم.
2: اللي هو طريق الدراسة والتعيين ما أبقى سالكة، لازم أغيرت غير طريق، أشوف له طريق ثاني أكون نفسي به، أعتمد على نفسي به، ما أبقى معتمد على أهلي ولا منتظر فرصة التعيين.
1: طبعا طبعا أنا أحييك على هاي الرسالة المهمة. إذن فعلا إحنا اليوم نوجه من خلال إذاعة جامعة المستقبل رسالة لكل الشباب، ابدوا من وقت في إيجاد فرصة عمل أو مهنة تتعلمها، مثل ما أستاذ علي جاسم اليوم هو بدأ بسن مبكر، أكيد كان هدفه أنه أيضا يخلص ويتخرج ويتعين، ولكن خلى خطة بديلة وهي أنه أنا عندي فد عمل معين ما أجدت فرصة التعيين، أنا ما قاعد لأن الرجل لديه مسؤولية كثيرة. إذن من يا عمر بديت وش من اللي علمك على النجارة؟
2: أنا يعني تقريبا بالثاني متوسط يعني 14 سنة بلشت بهذا العمل.
1: من اللي شجعك وشلون بديت؟
2: الصراحة كان أكو يمنى مقاول يشتغل،
1: نعم،
2: فحبيت اتجهت لقيت له أنا أرد أشتغل وأنا طالب، أرد ألم يعني شلون يقولين أرد ألم مصرف النفسي
1: شي حلو
2: بالشتوية الجاية بالدوام بالسنة الجاية والسنة الجاية ثالث، رايد لمصاريف هواي رايد لتعب.
1: أنا حييك.
2: الله يحيي السيد.
1: إذن رحت أنت من نفسك، ما ظليت تنتظر أحد يجي يعطيك الفرصة؟
2: ما ظليت أنتظر واحد يقول لي تعال اطلع تعال اشتغل، لا أنا من الأول يعني في بالي اختاريت هذا الطريق.
1: اليوم علي من يسمع بعض الشباب يقولون ماكو فرصة عمل، شو يقول لهم؟
2: مو ماكو فرصة عمل، هو نايم كمل تخرج قاعد منتظر الفرصة تجي.
1: أكو أشخاص إلى اليوم يقولون ندور شغل ماكو، إذن ماكو شيء اسمه ماكو شغل؟
2: ماكو شيء اسمه ماكو، أكو كل الأمور متعلقة بالسعي.
1: بالسعي.
2: السعي.
1: إذا يسعى علي.
2: إذا يسعى كل شيء حصل.
1: سعيت وحصلت اللي تريده.
2: الحمد لله.
1: طموحك بعد مستمر انه
2: طموحي بالتغيير؟ اي موجود، يعني ما ابقى على العمل هذا، اكمل الماستر.
1: ما شاء الله. اذا احنا راح نتحدث بجانب خاص على التخرج مالتك وعلى اختصاصك. اذا بعمر 14 شاب

0: في دراستي وأبقى متمسك بيها وأشتغل وأبدي من هذا العمر أتقن فد مهنة معينة.
1: صحيح، هذا اللي صار.
0: للأمانة أنا أكرر سعادتي وفرحي وشكري إليك أنه أنت اليوم كنت ضيفنا وانطيت هذا الدافع، إن شاء الله حيكون حافز لكثير من الشباب.
1: أنا اللي أشكر ست أسراء، لأني نظرت لهاي الفئة، فئة الخريجين المهنيين، يعني من ناس متخرجين بس ما قاعدين وساكتين، لا يدورون غير مهنة ممتهنينها.
0: إن شاء الله يا ربي أغلب شبابنا يبحثون عن فرص عمل وما يبقون متكتفين وقاعدين بالبيت، لا يقدر يتزوج، لا يقدر يأسس حياته، ولا يعني يقدر يصرف على نفسه أو على عائلته بسبب انتظاره للتعيين. إحنا أكيد مع كل شبابنا في حقهم في الحصول على التعيين، ولكن الرجل صاحب مسؤوليات مثل ما قلت، ولابد أنه يعمل. بقيت مصر وأقنعت المقاول أنه هو يشغلك،
1: أقنعته وبأقل سعر.
0: أقل سعر قبلت؟
1: أقل سعر قبلت.
0: ردت إلى النجارة، ما ردت أنه مجرد عامل بناء؟
1: لا.
0: ليش اختاريت النجارة؟ يعني كثيرة أكو مهن، أكو حداد، أكو كثيرة من الأمور، ليش اتجهت لهذا العمل؟
1: شغلة، أول شيء النجارة شغلة فنية ومو ياهل
0: بيها إبداع،
1: بيها إبداع ومو ياهل يجي يتقنها.
0: نعم،
1: مو مثل العامل البناء، مع احترامات العمال البناء، بس
0: انه هو عمل محدد،
1: عمل محدد، بس النجارة لا، عمل فني جاي ان شاء الله جاي تتطور.
0: اذا عمل نجارة القالب اختارها علي جاسم كون بيها ابداع، بيها فد فن، وحب من عمر مبكر انه يتعلمها ويتقنها.
1: صح.
0: سنوات طويلة
1: كلش.
0: انت في هذا العمل رجعت لأهلك قلت لهم اخذت هذا القرار، شنو كان رد الفعل؟
1: ردة الفعل دراستك أهم، قلت لهم من اللي قال أنا عايب دراستي؟
0: إذا دخلت بتحدي معاهم.
1: من اللي قال أنا راح أترك الدراسة؟ من اللي قال راح أخلي الأولوية للعمل؟ أنا مخلي الأولوية للدراسة مالتي.
0: ما شاء الله،
1: وقنعتهم بهذا الشيء.
0: يعني مستمعينا ما أعرف إذا أنتوا سعيدين مثلي بهذه الحلقة. 14 سنة راح اتجه لي مقاول شافه يشتغل، قنع، رجع قنع أهله أنه هو ما راح يقصر بدراسته وراح يدرس ويتفوق، لكن راح يعمل رغم أنه أهله ما طلبوا من عنده يجي يشتغل ولا طلبوا من عنده مصروف، ولكن فكر لوقت ولسنوات قادمة أنه أنا راح أحتاج عمل، فما أنتظر المجهول أنه أنا أتخرج أجد أو ما أجد عمل، فأتقنت من البداية. أول يوم طلعت للشغل، صيف حارة،
1: صيف وحارة وأرهاق وإثبات جدارة،
0: وانت هذه أول مرة إلك بالعمل، سولفنا الموقف أكيد هو محفور بذاكرتك.
1: والله الموقف ما ينسي، يعني كانت الوقت كلش يعني حار.
0: نعم.
1: جو وصيف والنهار كلش طويل، يعني من الخمسة للثنتين،
0: من الخمسة الفجر،
1: خمسة الفجر للثنتين الظهر لازم يستمر، وأول يوم بالعمل الناس كلها مراقبتك، لازم تثبت جدارة.
0: حسبت أن الأنظار عليك وأنت قاعد من الصبح بوقت كلش مبكرة من الخمسة.
1: قبل الخمسة أنا موجود بالعمل.
0: ترقب، توتر، ومثل ما قلت أريد أثبت جدارتي، وثبتت جدارتك.
1: الحمد لله ثبتت.
0: الحمد لله. رجعت من الشغل تلقوك الأهل قالوا لك شفت التعب اترك هذا ما له داعي؟
1: أي
0: الكل كانوا متوقعين راح ترفع الراية البيضة وتقول أنا تعبت.
1: الكل كانوا متوقعين من أول يوم راح أخلي الشغل وبعد ما أوصله هنتجه بس للدراسة.
0: مدلليك، كل شيء موفري لك، ليش تروح تشتغل؟ ليش تتعب؟ كل هاي الأمور تركتها وتركت اللعب، يعني أنت بهذا العمر من الخمسة الفجر إلى الثنتين الظهر بحرارة الصيف، بدل ما أنت قاعد على التبريد أو تلعب، أنت تركتهن وحبيت تتحمل المسؤولية بعمر مبكر.
1: صحيح.
0: مين إجاك هذا الدافع والإلهام؟ اليوم هواي ممكن عندنا بهذه الأعمار أو أكبر ما عندهم دافع، من يشوف الحر يتراجع يقعد بالبيت.
1: الصراحة سيدة أسراء كل إنسان وإلى شخصيته. وأنا بطبيعتي أحب أعتمد على نفسي، ما أحب أعتمد على الغير.
0: حتى لو كان أهلي المفروض
1: حتى أنا لو كان أهلي، أنا من 14 سنة بلشت أعتمد على نفسي.
0: شفت هذه التجربة ناجحة؟
1: ناجحه. انا مره خصتك
0: نعم
1: ولو عذرا على
0: حياك.
1: المقاطعه، يعني انا لو متجه بس للدراسه
0: نعم
1: وتخرجت بالواحد 2021، من 2021 لو ما انا صاحب مهنه لهذا الوقت، شنو اللي صار؟ كان
0: توك بدك تبحث عن عمل وتحاول تكون نفسك.
1: صح لو مو صح؟
0: نعم
1: يعني من 2021 إلى 2026 5 سنوات، لو أنا ما عندي مهنة قبل هذا الوقت كان أنا رحت حتى سلكت غير طريق.
0: تحتاج مصرف.
1: تحتاج مصرف، تحتاج عائلة، تحتاج بيت، كل هاي الأمور تحتاجها.
0: تخرجت بال21 وانت عندك الامكانية المالية اللي تسمح لك تحتفل وتأدي كل الأمور واحتياجاتك بدون ما تطلب من أهلك.
1: بس فعلا
0: هذا
1: وبال
0: حسسك بفخر؟
1: 2021 تخرجت، أنا متزوج وعندي 2 جهال بال2021،
0: ما
1: وبيت
0: شاء
1: لوحدي،
0: الله.
1: وبيت لوحدي.
0: أني أقدم تحياتي لزوجتك ولعائلتك ولأهلك،
1: الله
0: وهنيئا
1: يخليك. صح
0: لهم بيك على هاي الهمة وعلى هاي الإرادة. إذا بعد سنة من تخرجك أنت عندك زوجة وبيت وأولاد.
1: قبل التخرج، قبل لا أدخل جامعة،
0: أنت
1: 2017
0: أسست حياتك الزوجية.
1: 2017 أنا 2014 خرجت من السادس،
0: نعم.
1: قلت لهنا أوقف، هاي المرحلة استراحة. استراحة السنتين توجه شغل بيها، نظمت عملي، نظمت حياتي،
0: شيء جميل.
1: أسست يعني. اتزوجت بال2017،
0: نعم.
1: اتزوجت وكملت بيته وقعدت بيه، يلا النوبة اتجهت لمرحلة الجامعة.
0: علي هنا حتخليني أسألك سؤال، يعني وأريد أن تجاوبني بكل صراحة. دائما والكثير من الشباب بعد ما يشتغل ومثل ما نقول يصير عنده المصرف، صار الدراسة ثقيلة عليه وأخذت الاستراحة سنتين، ما واجه صعوبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة؟
1: لا ما واجهت نهائيا،
0: ما قلت
1: انا
0: بينك وبين نفسك علي ارتاحيت بعد شو
1: مخلي
0: تسوي؟
1: هدف، فاني اللي السنتين اللي خليتها هاي من ضمن الخطة،
0: نعم
1: السنتين اللي تركت بيهن ورجعت جامعة درست من ضمن الخطة.
0: يعني هي ليست مجرد راحة، بل أنت خطة لتطوير عملك وتثبيت أسس قوية.
1: خطة بالاساس اللي هي الزواج، الاستقرار،
0: نعم
1: والشغلة الثانية انه اسس البيت، اكمل بيت واسكن بيه.
0: شيء جميل. وقدر علي الحمد لله
1: الحمد
0: يأسس
1: لله.
0: بيت له وزوجة وأولاد، وبعد ما زادت المسؤولية من زوجة وأولاد وبيت وشغل، بقى مصر أنه يرجع ويكمل دراسته.
1: رجعت وكملت الدراسة وبأصعب الظروف.
0: اتوقعوا أحد أنه أنت ما راح ترجع تكمل؟ أكو توقع هيك توقع؟
1: الأغلبية الأصدقاء كانوا متوقعين ما راح أرجع.
0: والله هي الكل يتوقع أنه عندك مصدر رزق وعندك بيت، شو اسوي يعني ارجع ادرس واتعب؟ واكو هيك فئه من الشباب، شو توجه لهم كلمه؟
1: يعني الطريق مرات ينسد،
0: نعم
1: طريق مرات المهن الحرة احتمال ينسد، بس إذا أنا عندي شهادة لا يختلف الحكي.
0: اذا انت خليت العمل بديل للدراسه وخليت الدراسه بديل للعمل، شيء يكمل شيء.
1: يعني هي عملة لها وجهين،
0: اه جميل.
1: من هاي هي نفسيتها، ما العملة بشكل عام ما تقدر تستغنى عنها، لا الدراسة ولا العمل.
0: إذن فعلا مستمعينا كلام جميل حقيقة، ويعني من قد ما الحديث شيق أنا دا أسترسل بأسئلتي مع ضيفنا العزيز علي جاسم. إذن كلاهما عملة، يعني كلاهما هم ما نقدر نستغني عنهم، وجهان لعملة واحدة كما قال ضيفي، العمل والدراسة، ما نقدر نستغني عن أي أحد منهم. إذن نتمنى من كل شبابنا يهتمون بدراستهم ونفس الوقت بالعمل، واحنا مقبلين الآن على العطلة، وهي دعوة لكل الأهالي، شجعوا أولادكم على العمل، لأن اليوم احنا نستضيف شخص قدر يدرس ويتفوق بدراسته ويعمل ويأسس حياته وبيته وأولاده ويكفيهم بدون الحاجة لأحد. إذن هذه هي الشخصيات الناجحة اللي نستلهم من عندها. أحبتي المستمعين متواصلين وياكم، ولكن فاصل قصير ونعود.

0: نقدر فعلا نقدر نغير اللي ما يتغير ونكون أفضل بهمة وإصرار وإرادة. إذا أحبت المستمعين متواصلين وياكم في برنامج ما وراء الكواليس، وما وراء الكواليس شيء جميل جدا. ما وراء الكواليس شباب لديهم همة كبيرة وإرادة وإصرار بالدراسة والعمل. هؤلاء هم شباب العراق اللي كلهم همة وطاقة وإيجابية، اللي درسوا وتعلموا وحافظوا على دراستهم وبنفس الوقت اشتغلوا وكفوا نفسهم وأهلهم. إذن هذه الشخصيات اللي نحتاجها. من الجميل الذهاب للكوفي، من الجميل أن تستمتع بشبابك، ولكن الأجمل أنه تأسس عملك وحياتك حتى ما تجيك فترة أنت صفر اليدين وتبحث عمن يعيلك ويعيل عائلتك. إذن اليوم علي جاسم ضيفي العزيز، أكرر ترحيبي بك، خريج تربية إنجليزي، وأيضا أنت تعمل بنجارة القالب وصب الكونكريت وتسليح الحديد. طبعا أنا ما أعرف شنو الفرق بين ذني كلهن وتحكي لنا تفاصيلهن بعد ما تكمل لنا. أنت بديت وأول يوم التحدي نجح ولله الحمد، استمريت. شنو إحساسك أول مرة تاخذ شد؟
1: يعني كان الإحساس ما ينوصف بوقتها، لأن أول مرة أحصل يعني فلوس أو تعب من تعبي.
0: هما مو بالشغل يقول لك هاك شدك؟
1: إيه.
0: شنو إحساسك؟
1: إحساس ما ينوصف.
0: هذا أول
1: خاصة
0: يوم إنه تأخذ.
1: خاصة أول يعني أول أسبوع كان يعني الحساب كل أسبوع. خاصة أول أسبوع يعني كان فيه ثمرة كل شوي.
0: هاي أول فلوس مو من أهلك، من تعبك.
1: من مثل ما يقولون من عرق جبيني.
0: الإحساس يختلف.
1: الإحساس يختلف وطعمها يختلف.
0: شنو سويت فيها؟ حقيقة يعني مشوقة أعرف. رحت أكيد انطيت الأهل، جبت لهم، إيش قلت لهم؟ شلون كان الإحساس بالعائلة؟
1: والله بوقتها أخذت قسم من عندهن وقسم اعطيتهن لوالدتي. القسم اللي أخذتهن ضميتهن للدراسة، قلت ملابس دراسة هواي، ثالث رايد له هواي مصاريف يختلف.
0: علي أشوفك تضع خطة لكل شيء بحياتك مسبقا. مدى أهمية يعني اليوم أنه نخلي خطة مسبقة لحياتنا حتى بالتفصيل، أنه أنت شلت جزء من المصروف حسبت أنه عندي دراسة.
1: أنا بطبيعتي أحب النظام.
0: نعم.
1: وكل شيء يعني محسوب له أحبه، يعني كل شيء محسوب، أنه هذا الشيء أريد أسويه لازم حساباته محسوبة
0: وتلتزم بهذه الخطة
1: ضروري.
0: إذن سر شكو شخص ناجح، يعني كل ضيف وشخصية ناجحة أقول له شنو السر بعد بهذا النجاح، يقول هو التنظيم والخطة والالتزام بها.
1: صح، أهم شيء الخطة والتنظيم.
0: ونظمت حياتك ولله الحمد. تنظمت
1: حياتي بأفضل صورة.
0: أكو معوقات وتحديات خارج الخطة واجهتها؟
1: التحديات موجودة.
0: كيف تواجه التحديات؟
1: موجودة. أنا بطبيعتي أحب الاستمرارية، مهما يكون التحدي قوي أبقى مستمر وأبقى مصمم على الشيء اللي ببالي، يعني اللي أقوله هو هذا الصح، أقول هذا الشيء صح لازم أستمر به.
0: خلال حديثك عرفت أنه كثير من الأشخاص ما شجعوا، وكثير من الأشخاص حاولوا يقللون من همتك. ما اهتميت،
1: لأن هذا الشيء يخصني إليه ما يخصهم هم. لا الدراسة راح هو يستفاد من عدها يحصل الشهادة إله، ولا العمل راح يحصل العمل اللي هو اللي يمتهنه، ولا يصير هو رب مهنة، أنا اللي أصير.
0: فما سمعتهم؟
1: ما سمعتهم
0: وما تأثرت أبد.
1: ما تأثرت ولا أبد، لأن هذا الشيء خصني.
0: وحنا نتمنى من كل المستمعين ما يتأثرون بالأشخاص اللي يقللون الهمة. اليوم سعد علي جاسم شجعه أنه يبقى بس بالدراسة وقللوا من همته في أنه يتوجه للعمل، لكن هو مهتم. والدليل اليوم هو صار شخص ناجح، وحنا مشرفين اليوم باستضافته كشخصية ناجحة. اشتغلت واستلمت مصاريفك أول أسبوع واستمريت بالبداية عامل في نجارة القالب. اليوم أين علي من نجارة القالب؟
1: أنا اليوم الحمد لله أمتلك كادر مال حدادين.
0: الله.
1: أمتلك كادر يعني في حدود 20-22 شخص بقيادتي.
0: اليوم علي هو ينطي تشد.
1: أنا اللي أعطي تشد اللي كنت يوم من الأيام أنت أحسب دقيقة دقيقة حتى أستلمه.
0: أحساس جميل
1: فعلاً. إحساس جميل.
0: تقف بفخر أمام نفسك، وأنت اليوم ثبتت نجاحك للجميع اللي قالوا لك اتركها من عامل ياخذ تده نهاية الأسبوع إلى اليوم أنت فاتح بيوت عوائل وده تنطي مصاريف لكثير من الأشخاص.
1: فعلا أنا فخور بنفسي، بس أكو مرحلة للفخر، يعني مو أعلى أعلى أعلى
0: بعد
1: مرحلة
0: الطموح موجود،
1: بعد الطموح.
0: سقف الطموحات عالي جدا.
1: الطموح ماستر ودكتوراه، بس الأوضاع شوية تعبانة.
0: أنت حدثتني تحت الهواء أنه خلصت تربية إنجليزي بأي
1: تربية
0: جامعة؟
1: بابل
0: ما شاء الله، واحنا نعرف تحياتنا لجامعة بابل انه جامعة عريقة والتخرج منها بقسم الانجليزي
1: صعب
0: مهين.
1: صعب صعب.
0: علي لم يكتفي بكل هذه النجاحات في مجال المهنة، انت من كنت عامل الى اليوم انت صاحب يعني عدة عمال. شنو اللي عندك انه قلت
1: كادر
0: كادر، لا انه قالب او حديد او
1: حديد
0: هالشيء،
1: حديد
0: هذا العمل انت اليوم نجحت بيه وسيطرت. اليوم رجعت تتجه لطموحك في مجال الدراسة، أنت عندك عمل، ليش طموحك تتكمل الماجستير والدكتوراه؟
1: الماجستير شيء حلو، وأنا إمكانيتي يعني مو إمكانيات، إمكانيتي التربوية مو إمكانية عادي، يعني أنا بالمرحلة الأخيرة تخرجت 2021، كان ترتيبي الرابع، أنا درست
0: ما
1: مساي
0: شاء الله
1: الرابع المساي والسابع الدفعتين مساء وصباحا.
0: تبارك الرحمن، ندق الخشب. تبارك
1: الله
0: الرحمن،
1: يسلمك.
0: رغم أنه أنت عندك عمل ومسؤولية وعائلة وأولاد، لكن طلعت من الأوائل
1: يا رب
0: والمتفوقين في قسمك، قسم اللغة الإنجليزية في جامعة بابل، وطموحك تكمل المسيرة العلمية.
1: عذرا على المقاطعة، لو ما فيروس كورونا اللعين أنا الأول عليهن،
0: يعني ما شاء الله كل
1: الإلكترون
0: هذا التفوق وانت عندك حصرا المفروض الأول
1: الإلكترون المفروض الأول، يعني
0: لولا الظروف.
1: هذا الحكي مال الكلام ده كلام الدكاترة اللي كانوا يعني يدرسونه.
0: أنت شخصية ناجحة إن شاء الله، وحقيقة نتمنى لك التفوق، ويا ربي إن شاء الله يوم اللي مبارك لك بإكمال الماجستير
1: إن شاء الله
0: وتخوض
1: بوجودكم.
0: هاي التجربة وتكمل الدكتوراه. أنت طالب مجتهد، حصلت على تسلسلك الرابع في المسائي والسابع
1: السابع
0: على الكلية في الصباح، يعني
1: صباح
0: بالمجموع
1: ومساء.
0: ما شاء الله، والطموح مستمر إكمال شهادة الماجستير، دراسة الماجستير ودراسة الدكتوراه، وبالإضافة إلى إدارتك للعمل. حدثنا أكثر عن هاي المهنة، هي مهنة تعب، شنو خطورتها، أجورها المالية تكفي خطورتها، وكيف تديرها؟
1: الحقيقة مهنتنا صعبة كلش،
0: نعم
1: خاصة من ناوهيج الجو حار صيف،
0: نعم فعلا، الله يعينكم.
1: والحديد بالصيف والحرارة ما ينحمل نهائيا ما ينحمل، وخطوريتها يعني هي مو بعيدة عن أنظار الناس، الكل متورج عليها وشايفتها، يعني بنايات وخطورة
0: ارتفاعات عالية.
1: الحديد ولا سامح الله أبسط شيء واحد إذا يمسه هذا الحديد لازم أوبر وعلاجات حتى ما يصير عنده تقزز.
0: إذن أكو مخاطر كبيرة إحنا بنجهلها. إذن الجانب الصحي لازم أنت تتابع الكادر شنو ممكن يتعرض له بجوانبهم الصحية، التزامات ومواعيد أنت لازم تلتزم بيها في حال ممكن ظروف جوية، ممكن أنه بعض المناخ وتغيرات، أو أنه عمال عندك تعرضوا لظرف صحي خاص أو ظروف طارئة، شنو اللي تسوي؟
1: هاي الأمور واردة، يعني المواعيد لازم احنا ملتزمين بمواعيدنا، والأغلب اللي يتعاملون ويانا يعرفون احنا مصداقيتنا شنو بالعمل،
0: نعم.
1: مصداقيتنا ودقة.
0: أنت تعمل أين؟ في مركز الحلة أم بيا مكان؟
1: هاني الحقيقة أشتغل بثلاث محافظات،
0: ما
1: أشتغل
0: شاء الله.
1: النجف وكربلاء وبالحلة، أشتغل بين
0: إذن اليوم علي عنده كادر ويعمل بثلاث محافظات، شلون قدرت توسع عملك وشملت ثلاث محافظات؟ اليوم الناس شلون تعرف انه انت ناجح ومميز بعملك؟ شلون توصل لك الناس؟
1: الحقيقة توصل لي من خلال النشر،
0: عندك صفحة او بيج؟
1: عندي صفحة عندي صفحة على الفيسبوك وعندي حساب على التيك توك، همين أنشر بيه والناس توصلني وتبقى المعارف من واحد لواحد ومهندس المهندس، وتوسعت وصارت
0: إذن
1: كبيرة.
0: أنت مؤمن بأهمية الإعلام في زيادة نجاح عملك؟
1: الإعلام رقم واحد بكل شيء.
0: إذن اليوم أنت من تنجح بعملك مو بس تتقنه، تدعمه بعدة أمور، واليوم أنت توجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تنشر عملك ويتوسع.
1: الأساس الإيمان بالنفس والثقة، الأساس ذني. أنا بلشت صفر، من الصفر بلشت،
0: نعم
1: لا معارف لا معاميل لا كل شيء، من طلعت الوحدة أشتغل.
0: شلون
1: قلت
0: كملت؟
1: اليوم أشتغل هنا، عندي معارف واحد اثنين، باكر عقبة لازم تتوسع، ما راح تبقى على هذا الحال.
0: ما شاء الله.
1: وفعلا توسعت صار.
0: أعطينا السر، ممكن اليوم شباب دا يسمعوك يريدون يتوسعون بعملهم ودا تنطيهم أنت الدافع، شلون بنيت هاي الخطوات؟ وحدك؟ عندك أحد تستشيره؟ أم
1: لا،
0: اعتمدت على نفسك فقط؟
1: بديت لوحدي، ما استشارت كل احد، لان اغلبيه الناس ما تحب الخير للناس،
0: ما يشجعون.
1: ما يشجعون. بديت اعتمدت على نفسي، وضعت هاي الخطه اللي في بالي، انه اني لازم اكون نفسي، اعتمد مباشر يعني على نفسي، يحكي ما يهمني، اشتغل هاي ما اشتغل، هذا الشيء راجع لي خاص بيه.
0: نعم.
1: وبلشت اشتغلت، ما خفت، يعني الأغلبية هسه تخاف من مسؤولية
0: خاف من الفشل، يقول لك أنا خاف
1: كادر
0: أخسر.
1: وفشل وعمل وعمال، وكلها مطلوبة مصاريف ورواتبهم كذا.
0: للأمانة خفت إنه خاف تفشل؟
1: لا، ما خفت
0: ما هذا الشيء ما ورد في
1: أبد، ما
0: تفكيرك؟
1: خفت أبد.
0: ليش؟ الكل تخاف من الفشل.
1: مآمن بنفسي إنه هذا العمل مالتي،
0: نعم.
1: اشتغل اعطي مجهود احصل مقابله.
0: هل تسمع البعض يقول والله اشتغلت وتعبت وما حصلت نتيجة؟
1: يعني شلون ما حصل نتيجة؟
0: يقول لك ما تقدر شغلي، ضاع تعبي. هاي الناس اللي تبقى عايشة في أزمة وحسرة على
1: الناس
0: فشلهم.
1: هاي ناس سلبية،
0: ما تتعامل ويا هيجي ناس؟
1: ما تتعامل لا ما اتعامل ياهم، سلبيين يعني ما بفائدة،
0: يقلل من نجاحك.
1: يقلل من الطاقة الإيجابية اللي عنده، وما يفيدني.
0: تؤمن بالطاقة الإيجابية؟
1: لازم
0: لازم،
1: ضروري.
0: وأنا أتفق معاك، الطاقة الإيجابية اليوم شجعنا حتى ننجح ونبدع. إذا يا علي، قلت عندي صفحة على مواقع التواصل على الفيسبوك حتى يقدرون الناس يتواصلون بيك باسمك الصريح، أم ماذا؟
1: ايه باسم
0: يعني مجرد أنه واحد يكتب علي جاسم
1: لا علي الخفاجي بالانجليزي.
0: شنو طلعت ابن عمي؟
1: ليش
0: حياك
1: شرفت
0: الله.
1: اسراء، الله يحييك.
0: اشوف شوف يعني انا مضطرة اشوف، هو هاي خفاجة ما شاء الله، ابداع واصرار، ما نقولش احنا متفقين من البداية.
1: فعلا
0: حياك الله.
1: الله
0: اذا علي جاسم الخفاجي، علي الخفاجي على
1: على
0: مواقع
1: الخفاجي
0: التواصل. زين
1: بالانجليزي.
0: ليش بالانجليزي؟ يعني ممكن تسهلها على الناس بالعربي، ما حسبت
1: ما
0: هالشي؟
1: لا مو قصة ما حسبت، بس هي حتى اللي ما يعرف يقرأ ويكتب هم تطلع له.
0: اها، هالدرجة واثقة بعملك؟
1: واثق طبعا.
0: أنا أحب الناس اللي عندها هيك الثقة، أحب الشباب اللي عندهم إيمان بنفسهم وبنجاحهم. ونتمنى أحبتي المستمعين، سواء اللي دا يسمعنا عنده وظيفة أو عنده عمل مستقر أوكي اسمعتنا اليوم، روح أنقل هذه التجربة لأشخاص ممكن أنت تشوفهم هم يوم يبدون. تقدرون تسمعون الحلقة موجودة على مواقع التواصل أحبتي المستمعين، على الفيسبوك وعلى اليوتيوب نشرت، وتقدرون تسمعوها مرة ثانية وتشوفون قصة نجاح علي جاسم الخفاجي. اليوم بدأ بعمر مبكر، من عمر 14 سنة راح هو بنفسه شاف مقاول وطرق بابه وقال له أريد أشتغل، رغم أنه الأهل قالوا له موفين ومكفين وما تحتاجهم، هذا ما تحتاج الشغل، لكن هو أصر أنه يعمل وقدر يستلم أول فلوس إلى من شغله، ووفر منها الخاطر الدراسة وأبد ما تنازل عن دراسته. والأهم واستمعينا والأجمل أنه هو كمل الدراسة وحصل على تسلسل متقدم من الأوائل في اختصاص تربية قسم إنجليزي، والطموح مستمر في إكمال
1: إن
0: دراسة
1: شاء الله
0: الماجستير
1: مستمر.
0: والدكتوراه. واليوم حقيقة أنت من حقك تفتخر، وإحنا أيضا نفتخر بوجود شخصيات ناجحة مثلك.
1: الله يسلمك ست أسراء.
0: الصيف جاي والحرب بدأ،
1: بدأ بلش
0: وشغلكم بدأ.
1: بلش
0: العمل
1: تعبه.
0: بالقوالب موسم لو على مدار السنة.
1: على مدار السنة ما ينقطع مستمرين.
0: أكو موسم عن موسم مثلاً يقولك هذا موسم شغل أكثر بالصيف كون الناس تتجه للبناء.
1: فعلاً بالصيف الناس تتجه للبناء أكثر.
0: نعم.
1: الوقت يعني مناسب مع العلم هو الصيف مو وقت بناء لأن الجو حار وأتعب.
0: بس بالشتاء بسبب الأمطار.
1: الشتاء ظروفه ومناخه مزعج.
0: شنو الحل اللي تستخدموه حتى تهربون من حرارة الصيف وخاصة حرارة الشمس؟ القصد في تموز العمل بالليل أكو هالشي؟
1: العمل قليل بالنسبة لنا بالليل لأن أغلب شغلنا دقيقة وما يتحمل بالليل.
0: إذا مو كل الأعمال البناء هي بالليل.
1: نتجه نشتغل بوقت مبكر.
0: نعم.
1: ونحل يخلص نهارنا يعني بـ 12 قبل 12.
0: هي على ساعات العمل أم على نسبة الإنجاز؟
1: مو سوى يعني مرات إحنا عندنا شغل مفتوح قطعي.
0: نعم.
1: مرات لا مثل بيت لازم نكمله يلا نحل يلا نخلصها يلا نروح البيت.
0: إذا عمل عن عمل يفرق.
1: عمل عن عمل يفرق.
0: العمارة عن البيت عن مثلا مؤسسة كل شيء إلى حسابه وإلى وقته وإلى نظامه.
1: كل حسابه وكل وقته وكل نظام.
0: أصعب موقف مر عليك في هذا عملك؟ مر عليك موقف صعب؟
1: المواقف الصعبة مو من ناحية العمل لأن العمل بأي أي عمل أي عمل أي عمل أي مخطط أي شكل أي مخطط هندسي أي مهندس بسهولة عمل وياه.
0: لكن أبو البيت مثلا ممكن تواجه صعوبة مع
1: الصعوبة اللي أواجهها أنه مرات أبو بيت مع احترامات الأهل البيوت ما عنده معرفة.
0: نعم.
1: ويشتغل شغل غلط وإحنا يعني أنا ما أقبل بالغلط أشتغل له.
0: تنصحه تقول له ما يصير
1: أنصح
0: هذا
1: أنصح
0: يضرر
1: هذا
0: البيت؟
1: الشيء غلط هذا الشيء يضرك لا مو أكو فلان هيك اشتغل فلان هيك اشتغل
0: هذا يتعب.
1: هذا أصعب شيء نواجهه. أما التعامل مع الرسميات
0: نعم.
1: يعني مهندسين شكل مخطط هاي أسهل بهواية.
0: بين إصرار ورغبة أبو البيت وبين خطأ إنه هذا الشغل ما يصير وبي ممكن أضرار مستقبل شو تسوي؟
1: أني أشتغل على اللي الشغلة اللي يريدها بس أكو حلول أكو حلول معالجة علاجية أنا أستخدمها يعني في بالي إنه هاي الحل صحيح طريقته خطأ بس هذا اللي جاي أسويه أحسن من ما
0: إنه حتى تأمن على
1: حتى
0: إنه...
1: اللي يأمن علي أنا حتى أنا أأمن إنه أكون بالي مرتاح إن اللي أخذتهم ذني حلال مو ما بهن خطرات حرام.
0: شيء جميل انه مهما كان يلح المقابل لكن ناكد على انه نخلي رزقنا حلال حتى الله يبارك به. اذا علي مهما لح قدامه الزبون او ابو البيت لكن هو يبقى مصر على انه يؤدي مهامه امام رب العالمين بما يرضي ضميره.
1: انا اهم شيء يعني ارضي ضميري والشيء اللي ببالي انا مقتنع منه صح صح اسويه.
0: طبعا هذا اللي جدا مهم. تبقى العمل أنواع والناس أنواع لكن أنت تفضل شوف أنه التعامل مع المهندسين أو بهذا النوع
1: مع المهندسين أفضل.
0: إذا أجاك أكثر من عمل في أكثر من محافظة أنت تعمل على 3 محافظات
1: إيه؟
0: توزع كوادر
1: أوزع كوادر يومية هاي الطريقة متبعينها 3 كوادر يومية ده
0: تزيد كوادرك
1: تزيد والحمد لله.
0: عرفنا في مجال الدراسة طموحك أن تصل إلى الماجستير والدكتوراه في مجال العمل حققت كل الطموح لو هم بعد عندك طموح؟
1: يعني الإنسان مهما بلغ من الطموح إذا يقول أني بلغت طموحي هاي هي لازم أوقف فمعناتها رجع للصفر. لازم
0: شيء.
1: يكمل الطموح ما ينتهي والأهداف ما تخلص.
0: اليوم إذا توصف علي شو توصفه؟
1: علي ذاك الإنسان اللي فقير اللي حاب يعتمد على نفسه من الصغر ومشى بطريقين بوقت واحد واثنينات إن الحمد لله ما أتقنهن 100% بس وصل الثمرة والأهداف اللي يريدها.
0: والله نجاح مميز وصلت لأنت.
1: أنا ما أقدر أقول نجاح إذا ما اثنينهن يعني الناس تشهد بيهن.
0: وإحنا نشهد إنه اليوم أكو شاب اشتغل ومن كان عامي إلى صار رب عمل ومن كان طالب إلى خريج ويحلم بإكمال الدراسات كونه من الأوائل والمتفوقين. اليوم نتائجك هي أثبتت نجاحك يا علي.
1: 6 أسرى أني أقول يعني وصلت القمة الطموحي، من أحصل الدكتوراه وجوز، يعني ما أقول وصلت الطموح لأن أكو بعد بروف أعلى من
0: ما
1: عندها.
0: شاء الله.
1: وهاي بالنسبة للدراسة، جهة الدراسة. أما بالنسبة لجهة العمل، يعني إلا يعني محافظة بابل تتفق كلها أنه الشغل الصعب والشغل الدقيق يمي بس.
0: الله، إذن طموح كبير لكن همتك أكبر إن شاء الله
1: إن شاء
0: وإرادتك
1: الله
0: أكبر،
1: إن شاء
0: ونتمنى
1: الله
0: لك تتحقق. لو عاد الزمن تبقى على نفس الخطوات اللي أنت خطيتها؟
1: أبقى، لأن هاي الخطوات أنا اللي اختاريتها، ما حد اختارها لي.
0: إذن مهم جدا إنه إحنا نختار خطواتنا
1: لا ضرورة احنا نختارها، ما حد يختارها لنا،
0: حتى لو ما نجحت.
1: حتى لو ما تنجح، لأن الخطوات اللي أنا اختاريتها أنا أتحمل يعني النتائج.
0: واني اتفق فعلا، اختاروا خطواتكم وابنوا احلامكم بنفسكم حتى تحققون اللي تريدوه. اذا احبتي المستمعين، كان معنا ضيف مميز ان شاء الله، وكل ضيوفنا مميزين، الشاب الطموح والمجتهد علي جاسم الخفاجي، اللي هو خريج تربية انجليزي ومن الاوائل، وطموحه باكمال الماجستير والدكتوراه ان شاء الله يتحقق، وايضا كان عامل بعمر مبكر واليوم هو اصبح رب عمل ولديه عمال وكادر. نتمنى لك كل التوفيق، كانت حلقة جميلة
1: الله
0: ومميزة.
1: يوفق الـ6 أسرى، الحقيقة قناتكم الأجمل.
0: شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق، وهنيئا لعائلتك
1: الله
0: وهنيئا
1: الله
0: لك
1: يوفق
0: بنفسك
1: الله يوفق
0: ونجاحك.
1: الـ6 أسرى. الله
0: شكرا
1: ربي
0: جزيلا.
1: يهنيك، تسلمين.
0: أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ما وراء الكواليس. تقبلوا تحياتي، أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم، محادثتكم إسراء الخفاجي خلف المكسر، المتألق والمبدع عرفان العبدون، في أمان الله وحفظه.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى إعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. قتيلان بمشاجرة مسلحة في ميسان وشرطة تعتقل الجاني. الكهرباء العراقية في خطر، إيران تعلن فقدان ثلث إنتاجها من الغاز. لبنان، إسرائيل تنتهج سياسة التدمير الشامل. ومدرب البرتغال كريستيانو رونالدو قادر على المشاركة في مونديال 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشات التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع. ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذا عصيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد الصديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد الصديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفي زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1969.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل المجلس السيادي إلى أعلان النزاهة والرقابة واسترداد المال العام. رئيس الوزراء يناقش آلية تنفيذ مبادرة السيد الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق. رئيس الجمهورية يبارك بعثة هيئة الحج فوزها بالمرتبة الأولى لجائزة لبيتم. رئيس البرلمان يشيد بالجهود التي بذلتها بعثة الحج في خدمة الحجاج العراقيين. قتيلان بمشاجرة مسلحة في ميسان وشرطة تعتقل الجاني. الكهرباء العراقية في خطر، إيران تعلن فقدان ثلث إنتاجها من الغاز. لبنان، إسرائيل تنتهج سياسة التدمير الشامل. ومدرب البرتغال كريستيانو رونالدو قادر على المشاركة في مونديال 2030. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

0: أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
1: وذلك

0: إلى سادة الإثنى عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
5: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل تقدمها البحثي في سكوباس العالمي. الشرطة المجتمعية في بابل تعزز الوعي بخدمة 911. رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق. عمليات بغداد تعلن استكمال تأمين عودة الحجاج. ترامب يجدد تأكيد القرب من اتفاق مع إيران. ومئات المعتقلين في فرنسا بعد أعمال شغب أعقبت فوز باريس سان جيرمان. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل جامعة المستقبل تحقيق إنجازات نوعية في مجال البحث العلمي، مؤكدة مكانتها بين الجامعات العراقية والإقليمية. وبحسب أحدث بيانات مستوعب سكوباس العالمية المحدثة في 30 من أيار 2026، بلغ عدد البحوث العلمية المنشورة لمنتسبي الجامعة 6518 بحثا، فيما ارتفع معامل هيرش إلى 90، وهو ما يعكس حجم التأثير العلمي والاستشهادات البحثية المتحققة من نتاجاتها العلمية. كما سجلت الجامعة نشر 357 بحثا جديدا خلال العام الجاري، إلى جانب 4346 بحثا مرتبطا بأهداف التنمية المستدامة. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار والتعاون الأكاديمي الدولي.
2: ترأس الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني عميد كلية القانون في جامعة المستقبل لجنة وزارية خاصة باستحداث دراسة الماجستير في تخصص القانون بمعهد المعرفة للدراسات العليا في بغداد. وجاءت هذه الخطوة تنفيذا للأمر الوزاري الصادر عن قسم الدراسات العليا في دائرة البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وضمت اللجنة عددا من التدريسيين من جامعات عراقية مختلفة في إطار التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية العراقية، ويأتي ذلك دعما لمسيرة البحث العلمي وتعزيزا لعملية الترصين المعرفي وتطوير برامج الدراسات العليا في البلاد.
0: باشرت مفارز الشرطة المجتمعية بمشاركة شعبة أصدقاء الداخلية في قيادة شرطة محافظة بابل تنفيذ حملة توعوية داخل أحد المجمعات التجارية بالمحافظة. وهدفت الحملة إلى التعريف بخدمة الطوارئ الموحدة 911 وبيان آلية الاستفادة منها في الإبلاغ عن الحالات الطارئة والظواهر السلبية. كما تضمنت توعية المواطنين بمخاطر ظاهرة التحرش وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مع تأكيد على أهمية احترام الآخرين والالتزام بالسلوك الحضري داخل الأماكن العامة. ودعت الحملة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقانون عبر خدمة 911. وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة نشاطات تنفذها قيادة شرطة محافظة بابل بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة يسودها الأمن والطمأنينة.
2: في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الثقافي والأدبي، باتت حماية النتاج الفكري ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق المبدعين وصون منجزهم من السرقة والتجاوز. ومن هذا المنطلق نظم اتحاد أدباء وكتاب بابل جلسة قانونية حملت عنوان المصنفات الفكرية والأدبية بين صون الحقوق وخطر السرقات على قاعة موفق محمد، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي والقانوني. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
3: ضمن جلسات اتحاد أدباء وكتاب بابل أقيمت جلسة قانونية تناولت سبل الحفاظ على المنتج الأدبي والفكري من خطر السرقات والانتهاكات. حاضر فيها الدكتور أركان الحمداني رئيس اتحاد أدباء وكتاب بابل أنمار مردان. أوضح أن الجلسة جاءت بصورة مميزة إذ امتدت من الإطار الثقافي إلى الجانب القانوني، مسلطة الضوء على كيفية حماية النتاج الأدبي عبر القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المؤلفين والمبدعين.
4: في جلسة جديدة من جلسات الاتحاد الأدباء الكتاب في بابل، في جلسة مميزة أعتبرها أنا صراحة، لأنها امتدت إلى آفاق أخرى، ابتعدت عن الثقافة واقتربت من الثقافة أيضا، وهي جلسة قانونية للحفاظ وكيفية الحفاظ على المنتج الأدبي من خلال القانون.
3: من جانبه بيّن الدكتور أركان الحمداني أن المحاضرة جاءت برعاية اتحاد أدباء وكتاب بابل بهدف تسليط الضوء على خطورة السرقات التي تعرض لها المصنفات الفكرية والأدبية، مشيرا أن المواثيق الدولية والقوانين المحلية أكدت على أهمية حماية حق المؤلف.
5: برعاية ميمونة من قبل اتحاد الأدباء والكتاب في بابل بدعوة لتقديم محاضرة عن خطر السرقات التي تتعرض لها المصنفات الفكرية والأدبية وتسليط الضوء عن هذه الجريمة، وابتداء نظرة على المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والقوانين التي أكدت حرصها الشديد على حماية حق المؤلف. وانطلقنا في هذه الرحلة وصولا إلى قانون حماية حق المؤلف رقم 30 سنة 71، هذا القانون العراقي الذي عالج هذه الإشكاليات جميعها.
3: فيما أشار الدكتور محمد أبو خضير أن كل من أبرز المظاهر السرقات المنتشرة اليوم هي ثقافة الاستنساخ غير المشروع للكتب والمطبوعات، موضحا أن التحذيرات المثبتة على أغلفة الكتب بعدم الاستنساخ إلا بإذن من دور النشر كثيرا ما يتم تجاوزها، لافتا إلى صعوبة السيطرة على بعض المطابع، الأمر الذي يجعل المسألة بحاجة إلى وعي أخلاقي وثقافي إلى جانب الإجراءات القانونية والتشريعية.
6: المنتشر ثقافة الاستنساخ، يعني احنا عادة ما نجد انه في الكتاب في الغلاف الثاني بعد الكتاب انه هذا الكتاب لا يمكن استنساخه ولا يمكن ان يؤخذ الا باذن من دار النشر ذاته، هذا لم يحصل. حضرتك عندما تشوف الكتاب الثاني الطبعة واسم المؤلف والدار وكذا، هذا لم يحدث. هناك تحذير انه لا يسمح باستنساخ الا بالاذن.
3: هل القوانين العراقية نقول اليوم كافية لحماية
6: على الاطلاق؟ على الأطلاق القوانين عليه الآن رخوة ومنحلة تماما في أجزاء الثقافة، لأن كما ذكرت أن الكتاب سلعة ثانوية.
3: وتبقى حماية النتاج الفكري والأدبي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الثقافية والقانونية والمجتمع من أجل حفظ حقوق المبدعين وتعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية، بما يسهم في بناء بيئة ثقافية أكثر وعيا وإنصافا. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
2: تواصل بلدية الحلة ومديرية بلدية بابل جهودهما الخدمية في رفع مخالفات التجاوزات التي أزيلت سابقا في منطقة حمزة الدلي خلف مديرية كهرباء الفرات الأوسط، وتجري الأعمال بإشراف مباشر من محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي، وبمتابعة ميدانية من مدير بلدية الحلة ومدير بلدية بابل. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تحسين الواقع الخدمي والبيئي ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المحافظة، كما تهدف إلى تهيئة الأراضي للاستفادة منها في المشاريع الخدمية والتربوية، لا سيما أن جزءا كبيرا منها مخصص لإنشاء مدرسة متوقفة منذ سنين بسبب التجاوزات.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: شدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على أهمية دور الإعلام وصناع الرأي في توضيح الرؤى والحقائق ورفع الوعي المجتمعي في ظل الأوضاع الراهنة. جاء ذلك خلال استقباله نخبة من الإعلاميين والمختصين بالشأنين السياسي والاقتصادي. الزيدي استمع إلى آراء ومقترحات الحضور بشأن الارتقاء بالأداء الإعلامي وتعزيز دوره في نقل الحقائق إلى الرأي العام، مؤكدا حرص الحكومة على دعم المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية، ومبينا في الوقت ذاته أن الإعلام شريك أساسي في بناء الدولة ودعم جهود الإصلاح والتنمية. كما دعا الزيدي إلى الالتزام بالمعيارية المهنية والأخلاقية والفصل بين حرية الرأي والتعبير وبين محاولات الابتزاز والتسقيط.
2: أعلنت قيادة عمليات بغداد استكمال جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة تأمين واستقبال الحجاج العائدين إلى البلاد جوا وبرا. وذكرت القيادة أن هذه الخطة تأتي بعد نجاح الإجراءات الأمنية المعدة خلال عيد الأضحى المبارك. وأضافت أن القطاعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية مع القطاعات المسندة شرعت بتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عملية التفويج العكسي للحجاج، مؤكدة أن الخطة تستهدف ضمان وصول ضيوف الرحمن بسلام إلى مناطق سكنهم في مختلف المحافظات.
0: أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط الخام في العراق خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت واردات بلغت 67 ألف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه. وبحسب البيانات فقد تراجعت أيضا واردات النفط السعودي إلى صفر بعد أن بلغت 155 ألف برميل يوميا، في حين استمرت ليبيا من دون أي صادرات نفطية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باتت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران، مؤكدا تفضيله الخيار الدبلوماسي لحل الملف. وقال ترامب أن توقيع الاتفاق من شأنه أن يعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا، مشيرا إلى أن ضمانته الأساسية تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن طهران وافقت على عدم تطوير أو شراء أسلحة نووية، مبينا أن المباحثات تتقدم ببطء وثبات. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد تعيين توم باراك مبعوثا رئاسيا للعراق وسوريا. وقال ترامب في تدوينة له على منصة إكس أن المبعوث توم باراك سيكون مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا وإلى العراق أيضا. وأضاف أن باراك سيواصل مهام منصبه سفيرا لتركيا، وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية. وتابع: نعمل على تعزيز تعاوننا استراتيجي مع حكومتي العراق وسوريا، وتستمر علاقتنا معهما في النمو.
0: أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الشرطة ألقت القبض على 416 شخصا خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن فرنسية عقب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وأشار نونيز إلى أن 283 شخصا جرى احتجازهم في منطقة باريس الكبرى، فضلا عن إصابة 7 من عناصر الشرطة.
2: اقترح القائد العام للقوات المسلحة الدنماركية ميكائيل هولدغارد تشكيل قوة احتياط جديدة للتعبئة تمكن من استدعاء نحو 180 ألف جندي في حال نشوب حرب أو أزمة. وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية أن المقترح يستند إلى وثائق سرية لوزارة الدفاع. وبحسب الخطط يبقى المجندون ضمن الاحتياط العملي لمدة 10 سنوات بعد إتمام خدمتهم الإلزامية، مع إمكانية استدعائهم للتدريب، ثم يحالون بعد ذلك إلى قوة احتياط أخرى تستمر حتى بلوغهم سن 65. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي كوبنهاجن لتعزيز الجاهزية العسكرية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في أوروبا.
0: حذرت منظمة اليونسكو من أن أزمة الطاقة في كوبا تهدد نظام التعليم وتلقي بظلالها على مستقبل جيل كامل. وقالت ممثلة المنظمة في كوبا اللوميتر أن تقليص إمدادات الطاقة واضطرابات النقل أديا إلى خفض ساعات الدوام، وتفاقم النقص في أعداد المدرسين، وأشارت إلى أن المدارس تواجه عجزاً يتجاوز 26 ألف مدرس. وفي مواجهة الأزمة اتخذت الحكومة الكوبية إجراءات طارئة شملت تقليص اليوم الدراسي وإنهاء العام الدراسي مبكراً، كما سبق أن علقت السلطات الدراسة الحضورية في الجامعات لتوفير الكهرباء في ظل انقطاعات متكررة للتيار وضعف في خدمات الإنترنت والنقل.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم غد الاثنين صحوا إلى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة واستقرار نسبي في الأجواء. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى قليل الغيوم، مع درجة حرارة عظمى تلامس 40 مئوية، فيما تنخفض الصغرى إلى نحو 25 درجة، كما تنشط رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من دون فرص لهطول الأمطار. وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة نهارا في محافظات الوسط وجنوب، مع صفاء السماء خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
7: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد رئيس بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم أحمد الموزوي أن المنتخب سيتوجه الثلاثاء إلى مدينة لاكارونيا الإسبانية استعدادا لمواجهة منتخب إسبانيا وديا، وبيّن أن الفريق سيواصل تدريباته فور وصوله ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026، وأشار إلى أن المدرب غراهام أرنولد سيحسم القائمة النهائية قبل المغادرة بعد تقليص عدد اللاعبين، مؤكدا أن جميع أفراد المنتخب يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة. ويخوض المنتخب آخر مباراة تجريبية أمام فنزويلا في شيكاغو في 9 حزيران المقبل، ويستهل العراق مشواره في المونديال بمواجهة النرويج في 17 الشهر المقبل. أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني مصطفى جمال أن معسكر جيرونا الإسباني يسير بصورة طبيعية وفق الخطة المعدة، ونفى صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول أشخاص غير مخولين إلى تدريبات المنتخب، موضحا أن الاتحاد وضع آلية واضحة لتواجد وسائل الإعلام تسمح بحضور أول 15 دقيقة فقط، مشددا على أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية والجميع يركز على التحضيرات المقبلة، ويستعد أسود الرافدين لملاقاة منتخب إسبانيا وديا يوم الخميس المقبل. نفى المسؤول الإعلامي للمنتخب الوطني سلام المناصير صحة الأنباء المتداولة بشأن طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم إشراك مدرب محلي ضمن الكادر الفني، وقال المناصير في بيان إن ما يتداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مؤكدا إن الجهاز الفني للمنتخب مستقر ويواصل عمله بشكل طبيعي، وأشار لأن التركيز منصب حصرا على الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، مبينا أن المنتخب يواصل معسكره التدريبي في إسبانيا وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة. أكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني أن مدينة السليمانية ستستضيف بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس، وتقام البطولة للفترة من 24 ولغاية 30 تشرين الأول المقبل. وأشار المشهداني إلى أن إقامة البطولة كانت مهددة بسبب التحديات المالية ونقص التمويل، لكن الاتحاد تمكن من تجاوز ذلك وضمن إقامتها داخل العراق، موضحا أن الدعوات سترسل إلى الاتحادات الآسيوية اعتبارا من اليوم، وأن البطولة ستقام للرجال والنساء ولفئتي الشباب والمتقدمين. عزز لاعب المنتخب الوطني للمبارزة البارالمبية زين العابدين غيلان موقعه في صدارة التصنيف العالمي لفئته، وجاء ذلك بعد إحرازه الميدالية الفضية في منافسات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخسر غيلان المباراة النهائية أمام منافسه الإيطالي بفارق نقطة واحدة. وأكد رئيس الاتحاد علي سعدي أن الوصول إلى النهائي يعد إنجازا مهما للرياضة العراقية، مشيرا إلى أن البطولة شهدت مشاركة 34 دولة، وأن هذا الإنجاز يأتي ضمن تحضيرات المنتخب للألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان العام الحالي. أخيرا توج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت في بودابست بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم أرسنال مبكرا عبر غاي هافيرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل عثمان ديمبلي النتيجة لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 65، واستمر التعادل حتى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الباريسي لصالحه ليحقق بذلك لقبه الثاني تواليا في المسابقة القارية.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل تقدمها البحثي في سكوباس العالمي. الشرطة المجتمعية في بابل تعزز الوعي بخدمة 911. رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق. عمليات بغداد تعلن استكمال تأمين عودة الحجاج. ترامب يجدد تأكيد القرب من اتفاق مع إيران. ومئات المعتقلين في فرنسا بعد أعمال شغب أعقبت فوز باريس سان جيرمان. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: عندي عيون ما يشوفون غيرك وانت افهمني، اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني، جمالك هاب جبت منين ما حد يشبه وصافك، قلبي جان ميت جان عاش بلحظة الشاك أمان القول.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

أني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هوا من 7 سنين وصلني على شارع 5 تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هوا من 7 سنين.

أنا من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الإحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

عليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

صوتك مثل أغنية بيك انطرب خليني صعدني فوق الغيمة لك لما نتحاجيني.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: جزاني راح وحدي خلاني داك اللي قال لي

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه، أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع، وادري نهاية الدرب

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.